0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

Zapata.

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على صوت موتور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل هنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول

0: كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده. الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة

0: دلوقتي بميعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الاثنين من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10 معاكو يوسف التهامي وفانا امام. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الخير على كل مستمع ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي بيشوفونا وبيسمعونا. احنا موجودين معاكو النهاردة في حلقة يوم الاثنين 8 يونيو 2026 عشان ان شاء الله نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة بعنوان الاثنين حزين دايما زي ما حضراتكم عارفين ومتعودين بقى عشان ما جلناش الرسالة بتاعت كل مرة. هو مال الاغاني النهاردة يا جماعة؟ النهاردة عشان خاطر احنا بنطلع 5 أيام في الاسبوع فبنحاول على قد ما نقدر ننوع في المزيكا اللي بنلعبها. فالنهاردة بتبقى مزيكا رايحة للمزيكا الهادية شوية للمزيكا اللي الناس احيانا كده نفسك بتهفك على اغنية حزيني رومانسية هادية بتعمل شايفين
1: فين نلعبها يوم الاثنين. الاغاني العميقة دي اللي هي بتحب كده تخش في المود بتاعها سواء بقى حزين او مش حزين رايق كده ليها المود بتاعها اللي تحب تسمعها فيها. فاحنا خصصنا يوم الاثنين عشان يكون يوم الاثنين الحزين. اشمعنى الاثنين بالذات؟ عشان ده ممكن يكون من اكتر الايام اللي صاحيين فيه تعبانين ودايما بيبقى في مشاوير كتير وفي حاجات كتير يعني اثنين بيبقى زحمه كده. فنبدا الاثنين الحزين.
2: يلا بينا.
1: يلا بينا.
2: يلا بينا.

0: طيب يا جماعه
1: الله
0: رجعنا لكم تاني ونبتدي معاكم حلقه يوم الاثنين من نعيش صباحك على نجومه في اموان نجوم اف ام تي في. وهنقول لكم دلوقتي على درجات الحراره عشان فيها شويه ارتفاع بسيط كده ورطوبه وحاجات لذيذه. تمام
1: باين عليا. طب
0: مش عليك انت شخصيا، على
1: شعري ايه
0: على مناطق من بالظبط
1: شعري ايه
0: ايه
1: لا اتعود بقى علشان
0: داخلين على فتره
1: خلاص والطبيعي
0: مفيش.
1: اتفضل
0: حضرتك يلا بينا. طيب القاهرة العظمى درجة الحرارة توصل فيه 36 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، مطروح العظمى 28 والصغرى 20، سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25، أما أسوان في العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
1: طيب يوم الاثنين في ارتفاع في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وده طبعا بيزيد الإحساس بحرارة الجو.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: اهم حاجه ان انت تكون فاهم قصدي. مش كل اللي بقوله. يوسف،
1: ايه النظام؟
0: ايه النظام؟
1: طيب ايه الاخبار؟ في ناس كتير الحمد لله المود عاجبها. طب يا جماعه ابعتوا لنا برده اقتراحاتكم كده.
0: لا مبسوطين.
1: يعني فاهم، يعني ما تحسوناش بالمسؤوليه زياده، عشان في اوقات لما بنخش في المود اكتر بتلاقي بقى الرسائل اللي هي بتاعت ايه المود اللي انتم مشغلينه لنا.
0: في طبعا المسجز دي وفي المسجز دي طبعا.
1: بلوكي بقى.
0: لا طبعا
1: بلكي. عارفه لفظ بلكتو؟
0: بلكتو حاجه صعبه قوي.
1: كل مره اسمعه كل مره لازم استغرب، مش عارف ايه اللي حصل ومش عارف ايه وبلكتو. رح مبلكني. ماشي. يعني لعل المنع خير. امبارح كنت بكلم بابا في التليفون، سمع صوت دوشه جنبها. في ايه اللي حصل؟
0: انا كنت عارفه انه هيفضح.
1: ايه اللي حصل فيه؟ طلع ان بسم الله ما شاء الله الست يعني بتجري ورا عربيه الرش.
0: بجري من عربيه الرش.
1: بتجري وراها لان هو الصوت ملازمنا.
0: ما هي بتجري ورايا.
1: بنتكلم في شغل ومعانا ناس في المكالمه وحدوته. فاهمين قصدي ايه؟
0: كلمتوني في وقت غير مناسب، طب هعمل ايه؟ طيب ولازم ارد عليكم.
1: فاللي هو الزنه دي فضلت ورانا، فحد بيقول لها فانا انت راكبه موتوسيكل؟ قالت له لا دي عربيه الرش. احنا اكتشفنا ان اللي عامل كده في دماغ فانا هي عربيه الرش.
0: عربيه الرش.
1: فالف حمد لله على السلامه.
0: انا كل يوم في الوقت ده بحب انزل اتمشى،
1: بحب اخد جرعتي من هنا.
0: الجو جميل كده وفي طراوه وبتاع، هما بقى بيحبوا يرشوا في الوقت ده. فانا بيبقى في مطارده من عربيه الرش.
1: اوكي
0: شكرا يا يوسف على شكرا.
1: مفهوم.
0: اوكي.
1: في يارب الغار، صباح الفل عليك يا يارو، ميرسي جدا على الكلام الجميل ده. قول لنا لو في اغنيه معينه عايزه تسمعيها يلا بينا.
0: في ايمي بتقول ما تشغلوا لنا حاجه كده منير او كاظم او فؤاد، بس بلاش ايه ليلى، بلاش ليلى، مش ناقصه تقطيع هدوم على الصبح. ناحيه تقطيع الهدوم الجو يعني هيخلينا نعمل كده، بس يعني لا يوسف مش عامل لكم حته بلاي ليست.
1: ما تخرش المايه
0: يعني،
1: ما تخرش ما تخرش
0: دموع يعني.
1: ماشي، بس لو في حد فعلا عايز حاجه تانية يعني، احنا معانا اللي جاي رامي جمال، ومعانا تامر عاشور، وعندنا مهفتوني، وعندنا اغنيه نبيل الجديده لسه نازله امبارح، اغنيه حلوه قوي. عندنا حاجات لذيذه يعني.
0: والله ايه، صباح الفل عليك يا ايه. طيب عايزين اغنيه، احنا شغلنا شيرين يا جماعه للاسف. لما بنشغل اغنيه لحد ما ينفعش نفس الفنان نشغله مرتين يعني في نفس الحلقه، فاحنا بننتقي بقى يعني، بنحاول نشوف اكتر حاجه تقطيع قلب ونختارها لك.
1: يلا بينا.
0: فلسه في الاثنين الجاي شايلين لكم حاجات تانية كمان.
1: يلا بينا.
0: ماشي.
1: طيب خلينا نروح على خبر جاي لنا منين؟ من طوكيو؟
0: هذا
1: الخبر
0: اللي انت
1: عايز تتكلمي عليه صح؟
0: احنا مش عايزين اسكندريه؟
1: طوكيو.
0: خلاص يلا على طول.
1: صح؟
0: ماشي.
1: يلا بينا.
0: بمناسبة تقطيع الهدوم، من يومين انتشر خبر عن طالب في تالتة إعدادي اتمنع من دخول لجنة امتحان لأن هو كان لابس شورت. الخبر ده جه بقى عكسه تماما. الحكومة في اليابان بتطلب من الموظفين إن هم يلبسوا شورت، بتأمرهم خلاص. ودي في خطوة غريبة شوية على ثقافة الشغل اليابانية الصارمة المعروفة بقى بالبدل والكرافتات واللبس الفورمال بقى وكده. حكومة طوكيو أعلنت إن هي هتسمح للموظفين يروحوا الشغل بالشورت، وده في محاولة لمواجهة الحر الشديد وتقليل استهلاك الكهرباء.
1: طيب القرار ده جاي ضمن مبادرة يابانية بدأت من سنين لتشجيع الموظفين على لبس هدوم أخف في فترة الصيف، بحيث المكاتب تقدر تقلل استهلاك التكييف شوية وتوفر في استهلاك الطاقة. المسؤولين في طوكيو قالوا ان ارتفاع درجات الحراره بشكل غير مسبوق هو كان السبب وراء القرار ده، الى جانب طبعا المخاوف من زياده استهلاك الكهرباء، خلى الحكومه بقى تدور على حلول عمليه تخلي الموظفين مرتاحين اكتر اثناء شغلهم من غير الاعتماد الزايد على التكييفات واستهلاك الطاقه عمال على بطال. فبالتالي موضوع تفعيل اللبس المرحرح الواسع المريح اللي بالنسبه لك يبقى كويس، ما يضغطش عليك ان انت تبقى حران بسبب اللبس الفورمال والرسميات بتاعت الشغل، هم وفروا لك ان انت تقدر يبقى عندك الاوبشن ان انت لو عايز ترحرح شويه وتلبس شورت وتلبس
0: كده، عايز تلبس حاجه واسعه، عايز تلبس حاجه مريحه، عايز تلبس الحاجه اللي هي تخليك شغال وانت مرتاح، و يعني علشان يكون الموظف مرتاح وفي نفس الوقت هم لقوا ان هم يعني بيعتمدوا اعتماد كلي على التكييف، فلقوا ان هو في يعني استهلاك زياده للكهرباء، فقال لك طب خلاص خلي الموظفين يجوا لابسين اللبس اللي هم عايزينه عشان يكونوا بيشتغلوا وهم مرتاحين،
1: وغير كده ان احنا نقلل من استهلاك الكهرباء.
0: بالظبط،
1: فهم دول السببين. فلو جينا فكرنا فيها كده، في اوقات كتير جدا جدا وانت رايح شغلك اتعلق لك على حاجات، سواء انت لابسها حاجه في شكلك حاجه معينه، يقولك لا انت الميك اب بتاعك اوفر، لا انت ما بتحطيش ميك اب خالص. طب هو على حسب كل شغل،
0: اكيد كل شغل بيتطلب مظهر معين وكل الكلام ده، فاوقات الواحد بيبقى جاي على نفسه لو ده مش الستايل بتاعه، بس انا شغلي بيتطلب كده فانا لازم يبقى شكلي يعني بالشكل ده.
1: صح،
0: فأوقات بيبقى اللي هو يا لو بس يسمحوا لنا ان احنا نعمل كذا.
1: صح،
0: مش شرط كمان في اللبس وفي الهيئه، يعني في الشغل عامه، اجواء العمل انت بتبقى اللي هو المكاتب موجوده بشكل معين، يا سلام لو المكاتب تبقى مش عارفه معموله ازاي، لو يضيفوا بس في الشغل حاجه، حد مثلا بيحب يتمرن جدا جدا بيروح الجيم قبل ما يروح شغله وعنده مشكله ان مكان الجيم بعيد مثلا عن مكان شغله، فيقعد يقول يا سلام لو عملوا لنا بس اوضه كده صاله جيم جيمنيزيوم الواحد يجي يتمرن ويشتغل بعديها على طول. مثلا خلونا نتخيل يا جماعه النهارده هتبقى التوبيك الاولاني كده، تخيلي وقولوا لنا ايه اللي نفسكم يكون موجود في الشغل، هتحس ان بيئه العمل هتبقى ألذ واريح بكتير
1: كده. ولو في حاجه معينه كانت موجوده في مظهركم عامه واتقال لكم عليها تعليق انتوا كنتوا مستغربين ان دي حاجه شخصيه او دي حاجه يعني مش من حقه قوي ان هو يعلق لكم عليها، يا ريت تبعتوا لنا برده تقولوا لنا ايه اغرب التعليقات اللي جت على لبسكم، على حاجه انتوا مستخدمينها في شكلكم، حد حاطط واحده حاطه ميك اب قالوا لها لا ده زياده، واحده قالوا لها لا ده قليل فزود
0: حاطه ميك اب ولا ايه يعني.
1: بالظبط، ففي حاجات كده، فبعتوا لنا قولوا لنا نفسكم في ايه اللي يتفعل، الخاصيه اللي تتقوى يعني الاوبشن اللي يتفعل عندكم في شغل متعلق باللبس وكده، وايه التعليقات اللي جت قبل كده على حاجه ليها علاقه بالمظهر اللي انتوا كنتوا رايحين بالشغل، ابعتوا لنا على 015-595-5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. النهارده الهنم جاي لنا بشبشب عشان لو محدش يعني عشان تبقوا فاهمين
0: لو سمحت،
1: ده رساله مبطنه للاتش ار عشان
0: صباح الخير
1: صباح الفل.

0: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهز على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: عايز تجد

0: 0 5 6 3 4 4 8 0.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المز

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: أي خدمة أي خدمة. طيب كنا بنسألكم يا جماعة إيه الحاجة اللي نفسكم تتغير في الشغل أو يسمحوا لكم بيها في الشغل وهتكونوا مبسوطين ومرتاحين أكتر، بعد ما كان معانا خبر بيقول إن الحكومة في طوكيو تسمح للموظفين إن هم ييجوا العمل مكان العمل يعني بالشورت، ليه؟ علشان يقدروا يواجهوا الحر ويكونوا مرتاحين وهم شغالين، وفي نفس الوقت توفيرا للكهرباء. ماشي. في خالد سيف بيقول لنا والله مرة رحت البنك بقميص بطيخي فاتح على بدلة كحلي، روحوني وقالوا لي انت النهاردة اجازة.
1: غالبا ده كان لمصلحتك. لا طبعا تلبس اللي انت عايزه كده، بس
0: مش
1: هو
0: مش بدلة دي ولا ايه؟
1: هو بدلة على القميص يعني؟ اللي هو كان لونه بطيخي فاتح.
0: سمو يعني؟
1: اللي هو القميص يعني بتاع السبوع ده، اللي هو السبوع بتاع اللي هو المستشفى
0: بتاع فاروق.
1: اللي هو ولد ولا بنت؟
0: ايوه ولد ولا بنت.
1: ماشي
0: الجندر ريفيل.
1: ماشي، بس هو سؤال يعني انت كنت لابس زي اللي هو المفروض الرسمي بتاع الشغل، بس الالوان هي ما جاتش على هواهم فقالوا لك انت اجازه النهارده، الموضوع جه فايده معاك؟
0: انا ما اعرفش يعني. ان في الوان محدده كمان في البنوك
1: ممكن يعني اعتقد، لان هو واضح ان هو بيقول لك هم روحوني قالوا لي انت النهارده اليوم ده اجازه، بس المفروض ان هو ما يتسحبش من الرصيد بتاع اجازاتك، بدل ما هو الاجازه دي هم اللي مدينها لك.
0: خلاص روح استمتع بقى في البيت.
1: لو منك ما قلعش القميص عشان تبقى فاهم
0: كل يوم،
1: كل يوم بالقميص ده قاعد في الريسبشن في قلب البنك وانت فاهم
0: بالظبط كده. طيب في اقبال تاريخي على مسج كميه ناس بعتاها كلهم بيطالبوا نفسهم ان يكون في سليبنج اريا في الشغل، مكان مخصص للنوم في الشغل. انت مش فاهم في كم مسج جاي لنا بالمطلب ده. لو سمحتوا يا جماعه نفسنا في مكان نقدر ننام فيه في الشغل، اللي هو في نص اليوم كده.
1: لو عندك المكان ده في الشغل وانت شغاله شغلانه 8 ساعات متواصل في المكتب هتلجئي له؟
0: الله اعلم، ممكن الجأ
1: لو ليكي
0: لو في ضغط شغل رهيب مثلا وشغالين على بروجكت بقى لنا كتير وبتاع. ماشي، الواحد بجد بيبقى محتاج ياخد باور ناب كده، اللي هي اسمها ايه
1: اللي هي التقيلة اللي هي
0: بتدي طاقة،
1: طاقة كده
0: اللي هي مش اكتر من نص ساعة، دي لو زادت عن النص ساعة
1: تسحب دروخة. بس انا اعتقد ان احنا كمصريين هنبقى محتاجين السليبنج اريا دي، هنستخدمها في الساعات الاولى من اليوم، اللي هو انا هروح اكمل نوم في الشغل
0: او ممكن تبدأ
1: يعني
0: تبدأ
1: ما اعتقدش ان احنا يبقى عندنا قوي سخافة اللي هو انا هاخد لي في النص هخطف لي نصاية، لا انا اروح اكمل نوم في الشغل.
0: ما هو انت بقى وظروفك
1: يعني، ده اوريدي بيحصل على المكاتب فاهم، بتشوفي ناس كتير اللي هو صاحب العافيه في الشغل وجاي في زحمه من البيت قصدي، وجاي في زحمه واول ما يوصل الشغل بيبقى جاي كده اللي هو ايه انا هكمل عشان اعرف
0: بالظبط. مش عاجبكم المنظر ده اعملوا لنا اوضه نقدر ان احنا نتدارى وننام فيها ونقوم بقى فايقين ونبدا اليوم بقى ونبتدي نشتغل وكل الكلام.
1: في حد كان بعت لنا بيقول والله انا بيئه العمل عندي لذيذه وكل حاجه والناس كويسه والكلام ده كله، بس عايزين حاجات ترفع علينا شويه، زي مثلا صاله العاب يبقى فيها مثلا بينج بونج بلياردو بلاي ستيشن حاجات كده، شويه بين باكس وبتاع بدل الكراسي اللي قطمت لنا ظهرنا. ماشي،
0: في والله شركات بتعمل كده.
1: في شركات كتير برضه، بس برضه على حسب يعني في شركات تخش تحس ان انت في ملف حاطين مرجيحه وحاطين مش عارف ايه وشيزلونج وبين بقى انتوا في ايه
0: دايما بتبقى المكان ده اللي
1: فرص الحكمه ده ايه ده مصيف مش شركه،
0: بيبدعوا في المكان ده
1: طبعا،
0: محتاجين ابداع كده، فاللي هو رحرحوا يا جماعه، العبوا شويه، فكوا شويه، مش عارفه ايه، اتمرجحوا يعني، بيبقى فيه الموضوع ده.
1: اعرف شركات عاملين اوضه للزعيق، انك تخشي اوضه كده متبطنه ومعزوله عن العالم الخارجي،
0: عاملينها مخصوص اوضه للزعيق،
1: اوضه ضيقه قوي.
0: احنا كنا بنستخدم اوضه
1: كده
0: اوضه الصوت هنا عشان نعيط فيها.
1: صح بالظبط، هما بقى عاملينها بس على ضيق كده، وان انت تخشي اللي هو تقعدي فيها تفكري لوحدك مش عارف ايه، ما فيهاش اي كراسي ما فيهاش اي حاجه،
0: هدوء قاتل اصلا في الاوضه
1: بالظبط،
0: يعني اللي هو
1: يا دوبك فيها تكييف وهي مترين في مترين يعني
0: بس كده.
1: هو اقل كمان.
0: في ايه برضو بتقول دايما بقترح عندي في الشركه نعمل كراي كورنر وغرفه عازله للصوت، عشان اوقات كتير بنبقى عايزين نصرخ بصوت عالي ونرجع نكمل شغل عادي يعني. هي ايه ما عندهاش مشكله انه
1: ما في ركن للبكا.
0: ركن البكا فعلا، اروح اعيط شويه، اوضه عازله للصوت، محتاجه اصوت شويتين وعايزه ترجع تكمل شغل عادي. هي دي احلى حاجه، انه دي حاجه ودي حاجه، يعني سيبوني وانا اكيد بعد ما اعمل كده كده هبقى احسن بكتير. ف طلب تاني هو يا جماعه.
1: تمام. في حد بيقول عايزين نعمل الكونفيشنز بوكس اللي هو بوكس للاعترافات ان انا مثلا عايز اتواصل مع حد من

0: في الشغل
1: اكتب في ورقه اعترافي او الحاجه اللي انا معترض عليها او الحاجه اللي انا نفسي اقولها بس ما ينفعش اقولها عشان اكمل شغل معاكم في الشركه دي. يلا طبعا
0: يلا بينا نعمل لهم بوكس اعترافات للشغل لو هتبعتها للاتش ار هتبعتها للمديرين بتاع من غير ما هيعرفوا اسمك من غير اي حاجه وتقوم ايه موصلها.
1: ساره بتقول نفسنا طبعا في سليب اريا بجد ليه لو اليوم طويل ما نريحش نص ساعه وكمان بريك فعلا بيكون لو في بريك فعلا ويكون في جيم او بيسين مقفول. احنا بنحلم بقى ابتدينا نحلم بالالوان يا ساره بس هو ده اللي احنا طالبينه منكم نحلم ونتخيل ايه الحاجه اللي نفسنا تكون موجوده في الشغل وهتخلينا اللي هو بجد صاحيين من النوم عايزين نروح الشغل بسرعه يعني يلا بسرعه عايز اروح اشتغل حاجه تكون مشجعه كده اللي هو حافز كده يوديك الشغل كل يوم. والله احنا كان في شغل قديم قبل كده كنا بنقترح ان احنا عايزين نشتغل يوم من بره المكتب يعني الشغل بيبقى محتاج اللي هو محتاجين نفكر نتخيل نكتب حاجات وبتاع فاحنا عايزين نشتغل من بره المكتب. ليه يا جماعه؟ قلنا له مش المكتب ضيق شويتين واحنا ايه
0: عايزين نطلق العنان بقى
1: شغال. فمحتاجين بس نشوف خضره حوالينا نشوف يعني اجواء طبيعيه بس يومين رجعنا المكتب لقينا المكتب غابه جايبين لنا بقى شجر في كل حته وزرع وبتاع بس والله كانت حركه لذيذه جدا
0: حلو
1: يعني الزرع بجد في المكتب عمل تاتش معين كده حسينا ان في روح كده في حياه جوه المكتب
0: صح.
1: الزرع عامه لما بيتحط في اي مكان بيوديه في حته ثانيه
0: لا هو عامه الاهتمام بمكان العمل يعني مش لازم يبقى المكتب مكتب زي ما الكتاب بيقول يعني مش لازم يبقى اللي هو المكتب يتنفس بحسافيره اللي هو يبقى عباره عن ديسكات ومكاتب ودوسيهات وكمبيوترز وصوت التكييف ويعني محتاجين برضو
1: حاجة
0: الناس
1: يعني.
0: تبقى شغاله في بيئه عامه مناسبه يعني في ناس كتير بتهتم بالانتيرير او بالديكورات بتاعه الشركه عشان خاطر يبقوا الموظفين او العملاء كمان يبقوا حاسين ان هم داخلين مكان مختلف وان احنا بنقدم خدمه مختلفه يعني فده ممكن يبان من عنوانه فبالتالي الاهتمام بالدواخل بتاعه الشركه دي اعتقد ان هو شيء مهم جدا. ابعتوا لنا قولوا لنا ايه الاقتراحات التانية اللي انتوا عايزين تقترحوها على الشغل عندكم عشان يبقى بيئة العمل مريحة اكتر بالنسبة لكم بعتولنا على 015-5955-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6 نسمع الصبر جميل لمها فتوني نرجع نكمل معاكم على طول صباحكم زي الفل يلا بينا.

0: هو ليسعر الذهب بيتغير أو ليسعر الذهب بيقل ويزيد. الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واتطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف.
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينز هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي لإذاعة الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: اوقات الدنيا. كان في حدا طالب مننا محمد فؤاد شغلنا اوقات الدنيا عشان تبقى متمشية مع المود اللي احنا ماشيين بيه مع حضراتكم في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك. لسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعة 10 وبنتكلم معاكم عن خبر جايلنا من اليابان بيقول ان حكومة طوكيو فعلت بقى فكرة ان انت ممكن تروح الشغل بلبس مرحرح وبشورتات وكده عشان اول حاجة تبقى انت براحتك في الشغل، تاني حاجة ان انت توفر من استهلاك الطاقة عشان خاطر استخدام التكييفات او اللبس التقيل او اللبس اللي انت بتبقى لابسه بتاع الشغل المعين ده بيخلي استهلاك الكهرباء اعلى عشان بتشغل التكييفات. خلال فقالك لا انت ممكن تروح بشورت وتيشرت وجزمة مريحة بالنسبة لك عشان خاطر توفر لنا في الاستهلاك بدل من ملابس الفورمال المعتادة. فابتدى يجي لنا بقى طلبات من الـ الـ الـ الناس اللي شغالين في اماكن مختلفه ومجالات مختلفه، اللي شغال محامي، اللي شغال في بنك، اللي شغال في شركه اعلانات، اللي شغال مهندس، اللي كل دول اتجمعوا عندنا هنا في البرنامج عشان يحاولوا يوصلوا صوتهم للمسؤولين عندهم في الشغل اللي هو ان هم يحتزوا بالتجربه اليابانيه ويفعلوا بقى شويه اوبشنز كده عندهم في الشغل عشان خاطر يخلوا الشغل اريح. فمن الرسائل اللي جات لنا دي في مين بعت لنا، في رانيا بعت لنا بتقول عايز ابعت رساله لمديري احمد عدون اشيك واحد في الدنيا واقول له ان احنا عايزين نشتغل الخميس من البيت عشان احنا داخلين على فتره صعبه وهي فتره الساحل. ف
1: اشتغل من الطريق
0: اشتغل فعلا
1: يعني من اي حته بحر. المهم يوم الخميس ده ان احنا نبقى، ويا سلام لو يوم الحد معي. شكرا.
0: طب ما تقدمي استقالتك
1: ليه عشان خميس واحد للدرجه دي يعني. ايه التصعيد ده؟ خميس واحد، خميس من البيت، حد من البيت، 2-3-4
0: حد من البيت، خميس من البحر، يعني هتبقى موضوع
1: ايا كان انا فين بقى. ما هو انا مش معقول يعني في حياتي الشخصيه.
0: بس انا بقى احب اقول على حاجه،
1: الشغل يبقى جاهز، الشغل هيبقى جاهز.
0: خلينا برضو ايه نبقى قد المسؤوليه دايما، الشركه بتدينا فيها مساحه، خليك قد المسؤوليه دي
1: طبعا،
0: ان انت ما تعصرهاش يعني مثلا اقول لك ابقوا تعالوا بلبس مثلا يوم الخميس ده بدل ما بنيجي كل يوم بفورمال، تعالوا كل واحد يجي بحاجه براحته. براحته دي مش لازم تبقى براحته قوي يعني في لبس
1: بالبيجامه وتروح
0: ما تروحش بالقميص اللي هو انت ما بتلبسوش غير مره في السنه في حفله معينه
1: الهواي ده.
0: مش لازم تروح بيه الشغل، مش لازم تفعل اللبس يعني فاهم قصدي ايه، مش لازم تبين ان انت جايب اخرها. عارفين ان انت عندك لبس خارجي وعارفين ان انت شخص كاجوال جدا وشخص يعني مش مستريح في القميص والبدله وكل حاجه، بس لما يقول لك تعالى بلبس خارجي مش لازم
1: تخرجه قوي،
0: مش لازم تحقق الموضه،
1: مش خارجي بزياده،
0: ما تجيش مش ديفيليه يعني، ما تجيش تعمل لنا عرض ازياء في المكتب وتقوم جاي لنا بصندل لا تعالى بقى عادي يعني، تعالى
1: مراعاه برضه يعني اللي هو برضه ما نندمش الشركه على القرار اللي هم اخذوه. صح. في نفس الوقت نبقى اللي هو يعني يبقى فيه شويه مراعاه كده اللي هو شكرا جدا ان انتوا مهتمين براحتنا وكده، فاحنا هنراعي برضو في نفس الوقت
0: يعني فاهم،
1: مش هنرحرح بزياده يعني،
0: لان في رحرحه عن رحرحه تقل. ما انت مش راح خبو يعني، انت محتاج ان انت في نفس الوقت ان انت تواكب بيئه العمل يعني، وهيكون في زميل ليك ملتزم مثلا باللبس فجاه هيلاقي القرار ده اتلغى بسبب ان حضرتك جايه كل يوم عامل لهم عرض. لا يا فندم يعني حاول بس تبقى ايه، ان كان حبيبك عسل فاهم قصدي يعني، ادوك مساحه ما تستغلهاش كلها لاخرها اللي هو عادي يعني، انا هما ليه بيعلقوا على اللبس، هما مكتوب في الايميل تعالوا بلبس يبقى مريح ليكوا، انا القميص اللي عليه بغبغان ده مريح بالنسبه لي
1: بحبه
0: فاهم، واحنا كمان بنحبه ولذيذ وانا، بس انت القميص انت بتلبسوش كل يوم، انت فاهم قصدي، انت بتلبسه في اماكن معينه فمش لازم تروح بال
1: مخصص برضو يعني لبس مريح للشو
0: برافو،
1: ما ندمجش الحاجتين مع بعض عشان الموضوع ما يبقاش تبقاش سايبه يعني
0: بالزبط.
1: ويرجعوا بقى الشركه يلغوا القرار وبتاع وزمايلك يمسكوا فيك انت
0: بالظبط،
1: انت اللي عملت كده، خلي القميص ينفعك بقى. طيب كنا بنسالكم يا جماعه ايه الحاجه اللي انتم محتاجينها تكون موجوده في الشغل علشان انتم تكونوا مرتاحين ومبسوطين. في محمد من الامارات بيقول نفسنا يعملوا غرفة بوكسنج إجباري لكل الموظفين مسموح إن إحنا نفش غلنا فيها.
0: مش
1: طلب مننا غرفة للبكاء، غرفة عازلة للصوت عشان الواحد عايز يصوت يعيط يطلع كل الطاقة السلبية اللي جواه، محمد نفسه في غرفة يكون فيها بوكسينج ساند باك كده متعلقة، وشوف بقى الصورة اللي انت عايز تحطها على الساند باك دي وديله ايدي بس ان شاء الله تطلع احسن بكتير. ماشي، في مين تاني؟ كنت بقترح برضو، انا حاسة انا لقيت شعور دلوقتي معرفش لي كل الاقتراحات جاية لنا. في آية بتقول كنت بقترح برضو ان يوم الخميس يبقى نص يوم عشان نبدأ الويكند بدري بدري. احنا كنا بنقول لكم work from home اصلا، او يعني يشتغلوا من برا المكتب عامة، ايا كان بقى انتوا على البحر، انتوا في الشارع، انتوا في البيت، مش فارقة. يعني بما انه يوم الخميس بدل ما يبقى نص يوم يبقى لا يبقى يوم كامل عادي بس من برا المكتب، زي ما كان حصل ايام اللي ما بتتسماش. لا ده بقى احنا دخلنا في حاجات تانية بقى، لك محتاجين زيادة مرتبات بما اننا موضوع اللبس ده شكليات. هو داخل على المفيد.
0: في حد مش فارق مع ان هو يلبس ايه، بس المهم ان انا الظرف في الاخر يتخن شوية.
1: البس لكم اللي انتوا عاوزينه،
0: اللي انتوا عايزينه، اجي لكم الشغل بتنورة. شوف انتوا محتاجين نعمل ايه بس في الاول وفي الاخر.
1: ماني ماني ماني
0: بالظبط.
1: شو من ده ماني. في مين تاني بيقول ايه عندك؟
0: في حد بيقول فعلا محتاجين غرف لتفريغ الطاقة. انت بقى على حسب بقى، ما تفريغ الطاقة ده ما ممكن يجي على اشكال كتير. في حد قال لك انا بالنسبة لي افرغ طاقتي في النوم، حد تاني قال لك افرغ طاقتي في ان انا اخش ازعق. في حد قال لي افرغ طاقتنا ان احنا يعملوا بوكسنج روم، اللي هو اوضة اللي يلعبوا فيها بوكس على اللي هي الساند باج مثلا وحاجات كده. فعلا ممكن يبقى في اوضه لتفريغ الطاقه في اشخاص بعينها.
1: ما انا بقول لك الساند باك دي لو احنا طبعنا صوره الشخص ولزقناه عليها والله العظيم هتبقوا مبسوطين قوي.
0: طب حسين سمو ايه؟ ليه نعمل كده؟ ما هو موجود. لا يعني
1: لا، يوسف النهارده ملعلع
0: يعني
1: ملعلع خالص يعني. الفولتر مش شايف. عايزين نرجع لك الفولتر تاني.
0: طيب
1: حد بيقول نشمع الميتنج روم. مفيش، ولعوا لنا في الميتنج روم دي، كفايه ميتنجز، عايزين نشتغل. كفايه ميتنجز عشان الموضوع بقى صعب جدا.
0: ماشي.
1: طيب حد تاني دخلت جمال بيقول يكون في بيسين في الشغل، مكان كده في اي وقت الواحد يخش يبلبط شويه، يفصل ربعايه بس ويرجع.
0: بس اقول لك على حاجه، موضوع البيسين ده عامه بتبقى يعني هو فكره لذيذه وكل حاجه، بس هي هتبقى شبطاي في الاول، هتبقى شبطان فيها جدا في الاول، وبعد كده هتلاقي نفسك اللي هو
1: ولا هتستعمل،
0: مش هتستخدمه
1: من يعني
0: ده
1: هتكسل والله، اللي ولا عايز اخلص الشغل وارجع،
0: لان انت البيسين هيبقى فيه حيثيات تانية برضو كتير. خلي بالك انت لسه عندك دش ما بعد البتاع، وهتطلع تاني تقعد على المكتب بعد البيسين، الاثنين مع بعض انت مش هتكون عملتها كتير في فهتبقى بالنسبه لك غريبه، ولسه هيبقى يعني لو انت تقول مثلا فتره البسين دي هتبقى تلت ساعه نص ساعه، عمرها ما هتقفل على نص ساعه.
1: صح.
0: هتيجي بتبعياتها يعني، فهتاخد من يومك كتير جدا لمجرد ان انت بس كنت نزلت تبلبط شويه في الميه، فهتيجي على نفسك وهتيجي على الشغل.
1: ممكن نشمر بس ونحط رجلينا كده.
0: انت تقدري تعملي كده؟ انت جاي النهارده بشبشب بشبشب بشبشب يعني اللي هو
1: ما تنفسنش، البس شبشب انت كمان. في ايه؟ غيران يعني؟
0: غيران شويه.
1: البس شبشب، حد قال لك ما تلبس شبشب؟
0: انا غيران شويه.
1: احنا كبنات
0: انا غيران
1: نلبس شباشب.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: شهر الاربعين فايز بماكينات قهوه اوكا من العبد. حمل الابلكيشن دلوقتي واطلب ب1000 جنيه او اكتر يكون فيها قهوه تركي العبد الجديده وادخل السحب بشرف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: طيب موضوع الشبشب بتاعك عامل شغل جامد قوي. حد بيقول لي مدام فضلنا لابسه شبشب البس انت كاتبين ماركه كده تانية اللي هي بتاعت الشبشب اللي هو مش شبشب هو زي
1: صابون
0: بلاستيك كده ومخرم من فوق كده وبيقول لي تعالى انت بيه. ماشي.
1: ما هو يوسف عنده واحد شبهه بس مش مخرم.
0: ايه هو؟ لا تاني
1: ده
0: كلوجز.
1: كلوجز قلت بلاش لا ماشي.
0: لا ايه؟
1: ايه؟ خلاص خلاص.
0: لا ايه؟
1: عنده يا جماعه عنده والله بيرحرح بس هو انا لما ببقى لابسه حاجه لازم يعلق عليها.
0: طيب. في حد بيقول معقول. حتة مربع نجيل صناعي طيب وكورة وشبكة صغيرة عشان خاطري. خالد احنا كده هنقعد نمسك في بعض اليوم
1: عشان
0: كله
1: عشان خاطري. عشان ايه؟ عشان خاطري
0: بالظبط هنمسك في بعض كده. طيب في حد بيقول لك ايه؟
1: في كانوا عايزين قهوة معينة
0: مكنة معينة
1: مكنة معينة تكون موجودة عندهم في الشوب.
0: بتصعب عليكي نفسك بقى لما انتي تطلبي طلب زي ده وتلاقي ان زمايلك كلهم اللي قاعدين معاكي امبارح بالليل في الخروج او صحابك يعني كلهم عندهم المكنه دي وانتي كل ما طالبك بس ان يبقى عندك مكنه قهوه.
1: لا اوقات ما بتقولش بقى لما بتلاقي ان هم كله بيتكلموا ان ده اللي عايزي عندنا فانت ما بتسكت بقى يعني داري على بلوتك.
0: صح.
1: عشان هتبتدي بقى تلاقي ناس بتطبطب عليك طب معلش طب مش عارفه ايه كده يعني.
0: في داليا معرفش بتبعت لك رساله مبطنه ولا بتقول لك كان في زمان اغنيه اسمها يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا. ماشي يا داليا وبعدين.
1: حلوه يا داليا.
0: وبعدين.
1: حلوه يا داليا.
0: ماشي. في يارا بعتلنا من اليونان بتقول انا هقترح عليكم حاجه هتفرق في اي مكان في العالم مش في مصر بس حاجه شبه البلاي روم كده للاطفال هيساعدوا الامهات ويريحوهم.
1: لا ده موضوع بقى يطول شرحه اتكلمت فيه قبل كده والله بجد وفي شركات مصريه كانت بتتكلم في الموضوع ده وكان في طلعه كده حصلت اللي هو حركه معينه انه يعني ما تيجوا نعمل كده يا جماعه يكون في زي بلاي اريا للاطفال السن الصغير قوي يعني كل الامهات اللي بيكونوا بيشتغلوا طبعا بيكون في اجازه وضع وبعدين بعد كده لازم يضطروا يروحوا الشغل فبيدوروا على حضانه او داي كير او اي مكان اللي هو يقدروا يسيبوا فيه اطفالهم على ما يخلصوا شغل ويروحوا ياخدوهم. ففي شركات كتير قررت ان هو وشركات كبيره اسما يعني قررت انه ليه ما يكونش عندنا في المكتب في الشركه نفسها اريا زي دي للاطفال بحيث ان الامهات يبقوا شغالين بالهم مرتاح وقت ما يحبوا يروحوا يطمنوا على اولادهم يطمنوا عليهم ويرجعوا وقت ما يعوزوا مش عارفه ايه كل الكلام ده لان كانوا بيلاقوا يعني شكوى كتير انه انا محتاجه امشي انا لازم امشي انا لازم اروح استلم بنتي لازم اروح لابني كل الكلام ده وطبعا بره الموضوع ده موجود عادي يعني في يعني هما بيشجعوا الموضوع ده انه طبيعي اي ام عندها اطفال وما بيشجعوا ان الامهات تاخد بالها من اطفالها ما تبقاش اللي هو
0: بيهتموا مصلحه الطفل زي مصلحه الشغل بالظبط
1: بالظبط ومصلحه الام اكيد يعني.
0: ماشي. طيب خلينا ناخد مكالمه مصطفى عشان هو عنده اقتراح مهم جدا في الشغل. صباح الفل يا مصطفى.
2: صباح الفل.
0: اخبارك ايه؟
1: ازيك يا مصطفى؟
2: كله تمام اخبارك ايه؟
0: والله الحمد لله كله تمام. في الشغل ولا لسه ما وصلتش؟
2: لا على وصول.
0: على وصول ان شاء الله يعني ان شاء الله يبقى طريقك سهل وسالك كده
2: ان شاء الله.
0: طريقك منين لفين؟
2: طريقي من الشيخ زايد لقرية الذكية.
1: من ايه؟ انت من الشيخ زايد لقرية الذكية. ده قريب
0: مننا في بعضينا
1: بس انت يعني. مصحصح يا مصطفى ولا ايه النظام؟
2: لا انا تمام.
1: انا حاسه ان انت تمام قوي كده.
0: شغال في مجال ايه يا مصطفى؟
2: في الاي تي.
0: طيب انت بعت لنا اقتراح بتقول احنا محتاجين دكتور نفساني في المكتب.
1: يا
2: نهار.
0: حلو جدا. لو انت النهارده رحت المكتب على وصول انت قدامك 5 دقايق وتخش على القريه الذكيه وطلعت ركنت عربيتك ركبت الاسانسير وطلعت لقيتهم بيقولوا لك مصطفى خش سلم على زميلنا الجديد الدكتور فلان الفلاني ولو عايز تقعد معاه ايه الحاجه اللي انت هتقولها له متعلقه
1: بالشغل؟
2: والموضوع مش هيبقى ليا اكتر ما هو هيبقى يعني واحد عشان البطاله
0: عشان مديري. اتفضل مصطفى.
2: تمام معاك.
0: النظام
1: حابب الجلسه دي تكون سريه يعني سالنا اكيد طبعا القعده بينك وبين الدكتور النفساني هيبقى
2: او انا هرجح له ان هو يقعد مع ناس اكتر ما
0: الناس دي محتاجه اكتر انها تتعالج
2: عندنا مشاكل بس يعني
1: شوف دول يا دكتور الاول وتعالى شوفنا. احنا ضحايا الناس دي،
2: ردود الافعال مش طبيعيه، فبحتاج ان ايه بعد بقول يا جماعه طب ندخل العلاج النفسي في التامين الطبي معانا، فحاسس دي حاجه مهمه يعني.
1: نفسي يحصل.
0: لا وعجبني ان هو بيخص بالذكر ناس بعينها، اللي هو انا جايب لكم دكتور، انا بقترح دكتور نفساني مش عشاني، عشان كنتوا. واضح ان انت شايل منهم كتير،
1: وصل لمرحلة. بس فكرة لذيذة جدا ولطيفة جدا، حتى لو يعني الشخص ده بيسمع للفضفضة، يعني بينصح بشوية حاجات كده بسيطة، مش جلسة جلسة بقى حقيقية، يعني الموضوع بيكون أعمق من كده بكتير، ومحتاج بقى ان انت تروح كذا مرة، فحلو ان يكون في حد تفضفض معاه،
2: موجود دايما كده. حتى
1: زي الاخصائيه الاجتماعيه او الاخصائي الاجتماعي اللي بيكون موجود في المدارس مثلا، في مشكله حصلت بين
2: خصوصا المشوار، مش يعني مشوار الدكتور النفساني ده بيبقى تقيل شويه على الواحد ان هو يحجز وينزل ويروح وكده.
1: مفهوم. في اونلاين كمان الموضوع اسهل دلوقتي.
2: تمام صح.
1: فميرسي يا مصطفى والله.
0: مصطفى
1: اقتراح جميل،
2: قولي.
0: هات حاضر هقول لك. انا مالي، عندكم مكنه قهوه من اياهم دي اللي هو الناس طلبها ولا لا؟
2: والله احنا عندنا مكنه القهوه دي موجوده في فلور معين يعني،
0: في دور الناس المهمه.
1: مفهوم.
0: ماشي، بس انت راجل اي تي، انت المفروض بتبقى بتعمل رومنج كده، بتلف في الماء، انت الوحيد اللي ليك اكسس في كل الراجل ده، انت اللي بتعمل البصمه والكروت وبتاع والحاجات دي.
2: الموضوع اوسع من كده شويه، الاي تي ده فيلد كبير، فما حبيتش ان انا ادخلك في تفاصيل فقلت لك اي تي.
0: لا ما تدخلنيش في تفاصيل، مش مشكله خلاص انا متفاهم. بس اهم حاجه اول ما تعملها تروح تتارجت على يعني، سيبك لو لقيت الدكتور النفساني النهارده موجود في المكتب، لا اعمل له سكيب وروح اشرب قهوتك وبعد كده خش عليه.
1: خش على مكنة القهوة دي بقى، خدها بالحضن. انت محتاج.
2: هو اهم من مكنة القهوة، القهوة بنطلبها عادي.
0: براحتك يا مصطفى،
1: جرب يا مصطفى.
0: مش مشكلة، ما تضغطيش على الولد، هو كفاية.
1: محتاج بس تفوق بس.
0: مفيش مشكلة.
1: كافيين كده.
0: صباح الفل يا مصطفى.
2: صباح الفل.
0: صباح الهنا.
1: يلا بينا. لا يا صباح الفل.
0: صباح الفل جدا.
1: صباح الفل جدا يا مصطفى.
0: يلا بينا. حبيبي يا مصطفى. ماشي. ده كان رأي مصطفى ان هو كان نفسه في طبيب نفسي عشان خاطر زمايله مش عشانه هو. فتمام. في حد بيقول عايزين نعمل مداخلة، حاضر عنينا. يا سلام، ده علي جاد. صباح الفل عليك يا علي، هنكلمك دلوقتي، بس تعالى نطلع نسمع اغنية عامة بعد كده نقول لكم على الاسعار بتاعت نشرة الذهب والفضة النهاردة، مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. يلا بينا.

0: الذهب الفضل اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7348 جنيه للبيع و 7314 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6430 جنيه للبيع و 6400 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 52040 جنيه. سعر الفضة عيار 999 124 جنيه للبيع 121 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
4: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: صافمت وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: نجومك أنا على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أنا تي في.
2: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام دوت

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: ايه بقى طلباتكم يا جماعه؟ احنا لسه بنتلقى كل امنياتكم وطلباتكم، الحاجات اللي نفسكم تكون موجوده في الشغل عندكم علشان تبقوا مبسوطين ومرتاحين اكتر. كذا حد طلب مننا مكان للقهوه معينه، مصطفى كان معانا على التليفون وكنا بنساله عندك المكنه دي في الشغل؟ قال لنا اه بس في دور معين كده اللي هو بتاع الناس المهمين بس بيروحوا طبعا يستعملوها اوقات. كذا حد طلب مننا اوضه عازله للصوت لمجرد ان هم محتاجين يصرخوا يعيطوا ويطلعوا اي حاجه من جواهم يفضفضوا كده ويرجعوا يشتغلوا على طول. يعني هو مفيش وقت للانهيار، انا هنهار وانا شغال، فهاتوا لنا بس مكان مخصص ما نعملش ازعاج، نخش نصوت جوه نعيط نعمل كل حاجه نطلع نكمل شغل عادي ولا اكن في اي حاجه حصلت. ناس كتيره طبعا طلبت سليبنج اريا او مكان الواحد يقدر يخش ينام فيه نصايه كده ربعايه، الواحد ايه يعرف في نص اليوم كده يكمل شغل، لان اوقات بيجي لك فتره كده في نص اليوم، خصوصا ده للناس اللي بتصحى بدري مش الناس اللي بتروح شغلها الساعه 11 و12 ملناش دعوه بيهم. الناس اللي بتصحى بدري في ساعة في اليوم كده انت الجهاز بيفصل، جهازك انت شخصيا بيفصل، مهما تتكلم في ايه مهما بتحاول تشتغل ما تيجي تقرأ كده جملة انت مش مستوعب انت بتقرأ ايه، خلاص جسمك مرهق انت محتاج تعمل ريستارت. فدايما يقولك في حاجة اسمها باور ناب كده، خش قايلك تلتاية نصاية بتفرق جدا جدا ان انت تقوم وتكمل شغلك عادي. يوسف برضو قال لو احنا برضو مواعيد شغلنا بدري جدا اوقات بنروح الشغل نكمل نوم في الشغل وبعدين نصحى بقى نبدأ.
1: ما انا احس ان غرفة النوم دي في الشغل هتبقى تأثيرها او هيبقى الضغط عليها في الساعات الاولى، مع ان هي معمولة للي بعد كده، ان انت من كتر الشغل ففي نص الشغل قمت واخد تقيل
0: خاطف لك كده،
1: فانت لا تخشي تلاقي الشغل كله متكون فوق بعض يا عم التاخد
0: بوسس بوسس
1: تاني يقول له ما نمتش في بيتكم ليه
0: كده بقى. هتلاقي الموضوع ده هيبقى خلاص بقى كاس العالم بدا وماتشات في المواعيد الغريبه هتبدا وكله هيروح الشغل نايم وهينام في الشغل ويروح الشغل متاخر، فغرفه النوم دي هنبقى محتاجينها الفتره الجايه في اماكن كتيره جدا.
1: صح.
0: في حد برضو بعت لنا قال لنا عايزين غرفه للبوكسنج في شغلنا. مصطفى برضو كان جاي لنا باقتراح ان احنا محتاجين دكتور نفساني في الشغل في الشركه، اي شركه يكون فيها دكتور نفسي.
1: صح. طيب في عندنا رساله انا يعني انا مش فاهم تبعتها لينا ولا هي رساله برضو مبطنه بس مش عارف لمين. ده اسمه محمد صلاح علي بعد بيقول صباح الفل انا عندي اقتراح، انا قريت كتاب عن علم النفس اسمه محاط بالحمقى، انصح كل الناس تقراه.
0: Surrounded by idiots. والله عايز اجيبه.
1: تجيبي لي
0: هو ملوش علاقه بال
1: وتجيبي لي قصدك قصدك يعني. ايه
0: هو الاسم بس بيشد.
1: قصدك ايه؟
0: لا حلو كتاب حلو.
1: انت قصدك ايه ان انت عايزه تجيبيه؟ هل انت حاسه ان انت محاطه بحلقه؟ سريعا بس.
0: لا لا لا
1: هل يوسف
0: ما
1: تقولش
0: كده على نفسك. تقولش كده على نفسك يا جوجي.
1: بص يا استاذه فنان انا هقول لك على حاجه سريعه.
0: قول.
1: لما اي حته في جسمك بتبقى تعباكي بتبقى انت الوحيده اللي عارفه او بتبقي حاسه بالوجع ده، بس لما انت بتبقي تعبانه في دماغك
0: شايفاها جاي شايفاها جاي
1: للاسف الناس كلها بتبقى عارفه وانت الوحيده اللي مش حاسه.
0: دي احلى حاجه،
1: فانت محتاجه تبتدي تتصالحي مع نفسك شويه.
0: من ربنا
1: انا بكلمك بجد، محتاجه ان انت
0: حواليا وانا لا الحمد لله رب.
1: بالظبط
0: الحمد لله شكرا ربنا على النعمه.
1: في حد بيقول انا عايزه مكان نصوت فيه في الشغل ونشتم ونطلع كل الطاقه السلبيه وبعدها نخرج فريش كده.
0: ده اللي احنا
1: اسمك ايه؟ تعالي
0: اسمك ايه؟ تعالي
1: اسمك ايه بسرعه؟
0: سلمها.
1: ماشي
0: سلمها.
1: ماشي
0: يلا
1: منا صباح الفل يا منا. شو نقول بقى الاسم التاني لان اسمه مميز ممكن ايه يعمل مشكله.
0: طلع طيب خلاص.
1: طيب في حد تاني بيقول والله يا جماعه طلب مشروع جديد، لما نطلب اجازه لاي سبب مش لازم ندخل في جو المفتش كرومبو ليه وفي طبعا مجرد اجازه انا تعبان. على فكره اسماء انت مش انت محتاجه تاخدي اجازه مش عشان انت تعبانه، بالعكس
0: انت محتاجه لما تقولي انا محتاجه اجازه بس يعني خلاص
1: فكره
0: مش مضطره انك تبرري
1: فكره المديرين بتاعت هتاخد اجازه ليه. ما انت ما تحطينيش في موقف ان انا انك تستاهل انك تسمع جمله مالكش دعوه وانت مالك وانا مش عارف اقولها لمجرد انت يعني ما عايز اجازه. انت طيب مش لازم تبقى الاجازه مسببه، ما انا مش كل مره لازم ادفع الناس اللي معايا في التيم ان هم مره خاله يموت وبعد كده خاله يموت تاني وبعد كده يخشوا مستشفى ده شغل. احنا بجد بنتضايق لما بنكون بنتعامل مع حد بيقدم لنا خدمه معينه وتبقى دايما عنده الحجج الواهية، احيانا بيبقى في ظروف حقيقيه وظروف زي دي بتبقى صعبه وقهره وبتبقى بجد بتمنع الشخص ان هو يأدي دوره، عشان فعلا في اولويات في الدنيا مفهومة ولازم نقدر لان كلنا معرضين ان احنا نتحط في موقف زي ده. لما الموضوع بيبقى عمال على بطال انت هتضطريني في يوم من الايام ان انا اول حاجة انت هتخليني من ليلتها جاي شايل هم ان انا جاي اطلب حاجة من حقي، انا جاي اخد اجازة من رصيد اجازاتي مش من رصيد اجازاتك.
0: ده رقم واحد، رصيد اجازاتك فيه اللي يسمح ان انت تاخد اجازة خد الاجازة، مش مضطر ان انت تقول مبرر ولا تعمل حوار وكذبة علشان تقنع مديرك ان انت تستاهل الاجازة دي. لا، هو انت تستاهل الاجازة من غير ما يبقى في اي اقناعات ومن غير اي اسباب، فده شيء طبيعي يعني.
1: طيب في جيسيكا عازر بتقول انا نفسي اجيب كل اولياء الامور دول نفسي اجيب كل اولياء الامور دول ونشوف التربية دي جاية منين.
0: طبعا
1: احنا شغالة في مدرسة
0: طبعا
1: ماشي
0: وبتتعرف على

0: ما بقاش مقصر كأم أو كأب، وإن أنا في نفس الوقت برضو أبذل كل مجهودي إن أنا يعني أشتغل وأجيب فلوس وأمن مستقبلي ومستقبل عيالي. ففكرة إن في شركات كبيرة كنا لسه بنقول إن هم موفرين المكان ده، موفرين كيدز أريا أو مكان بالنانيز بتاعته أيا كان، يعني في بيبقى الأطفال اللي لسه ما سنهم ما جاش المدرسة لسن المدرسة اللي هم صغيرين جداً، في بيبيهات أصلاً بيبقى لازم إن هو يكونوا مع مامتهم كتير، ما ينفعش يبعدوا قوي فترة طويلة. فلما يبقى الموجود الموضوع ده داخل الشغل أو مكان العمل أكيد بيكون أسهل بكتير وأريح بكتير للأم وللطفل وللشركة نفسها، إن إحنا مش بنيجي نسمع أنا محتاجة أجازة، أنا لازم أجازة، أنا لازم أمشي بدري، في نص اليوم فجأة في مشكلة فأنا لازم أمشي دلوقتي. فطبعا ده بيبقى ضغط على الشركة وعلى الموظف نفسه، الموظفة يعني الأم.
1: في دكتور جورج بيقول طبعا الموظف من حقه ياخد اجازه من رصيده لو عنده رصيد، بس برضه في حاجه اسمها احتياجات العمل، يعني من حقي كمدير ارفض الاجازه لو حاجه العمل لا تسمح. معاك جدا يا دكتور جورج، بس في حاجه برضه معينه احنا بنتكلم على فكره السؤال بتاع ليه عايز اجازه، ده سؤال انا ما اعتقدش ان حتى لو احتياجات العمل محتاجاني الشخص اللي انا بقدم الطلب بتاعي ممكن يقابل بالرفض عادي، ما عنديش مشكله
0: انه معلش لان في ضغط شغل،
1: بس في حته بتاعت يبقى في مناقشه بس من غير التدخل في حاجات، يعني اللي هو واخد اجازه ليه، مسافر؟ لا مش مسافر، عادي هقعد في. طب ده مش مسافر ليه تاخد في بقى حاجات اللي هو يا عم انا حر انا عايز اقعد على كنبتي انا انا حر
0: بلا سبب عادي،
1: فاهم قصدي يا دكتور؟ فبيبقى في دايما كده تدخلات معينه ورفض اللي هو خلاص بدل مش هتعمل حاجه في الاجهزه، ما انت ملهاش لازمه، ما عندكش عمي. مين اللي قالك ملهاش لازمه؟
0: ما تاجلها.
1: بالعكس انا انت شخصيا انت ممكن تبقى انت في حياتي بالنسبه لي مالكش لازمه اكتر من يعني، فاهم قصدي؟ فما تفرضش عليا ان الاجازه
0: يعني سيبني اخد قراري
1: بنفسي، مالهاش لازمه
0: إيه وانا اللي لازمه وايه اللي مالوش لازمه في حياتي
1: يعني. بس لكن طبعا يا دكتور كلام حضرتك يحترم اكيد، واولويات العمل واحتياجاته عامه برضو يعني بتحتم علينا ان احنا نظبط لان في ناس اشتغلت مع الفئه دي كتير، يعني
0: تستنى وقت الضغط
1: تستنى اجازه وقت الضغط ويقول لك ايه انا مش جاي بكره. طيب يا عم احنا ما احنا شايلين الدنيا مع بعض، انت كده هتلبسني وحد تاني يجي يشيل شغلك وهو اصلا عنده شغل،
0: فبيزود على نفسه ضغط يعني، ما هو مش بتاعه كمان.
1: بالظبط، بس هو يقول لك ايه انا هم بينطوا من المركبه في وقت.
0: بس طبعا لو حتى وقت الضغط الشغل وكده ومحتاج ياخد اجازه لا قدر الله في كارثه عنده، اكيد ساعتها وبتبقى حقيقيه يعني، ما يبقاش اللي هو حجه او كذبه او حاجه، اكيد طبعا مديرين كتير بيقدروا حاجه زي دي.
1: طيب في هاجر خليل بتبعت لنا من سويسرا، صباح الفل يا هاجر، بتقول لنا عندنا لما حد عايز اجازه والمديره مش موافقه بيعملوا مرضي وكده، هتبقى اجازه موجوده وما خدتش منها يوم، يعني ان هي بتروح مرضي والمرضي ما بتتاخدش من رصيد اجازاتك، بتتاخد من رصيد المرضي.
0: المرضي
1: فلو انتوا مش موافقين على الاجازه العاديه انا هتمرض عشان خاطر اخد اجازه ومش عارف ايه.
0: الله، حتى سويسرا بيعملوا كده؟
1: ما توافقتش عليها
0: كده يا سويسرا،
1: يعني خلاص مش عاجبك حضرتك طلب الاجازه اللي انا مش عارف ايه، يعني لو
0: شهاده اهي شهاده مرضيه،
1: لا لو في شهاده مرضيه مش تقبل الشهاده المرضيه ارجوك اقبل استقالتي طبعتي. يعني بالظبط كده عشان في الصوره كلنا مع بعضينا. في مين تاني؟ في مسجز كتير، الناس شايله من الشغل جامد قوي، انا طلبت اجازه اليوم، طب ما تستني الاجازه الرسميه اللي جايه فاضل لها اسبوع. دي روان
0: واقفين في السوق بقى،
1: يا سلام
0: واقفين في السوق
1: يا سلام يا مزاجه،
0: ما تصبري وتاخدي حاجه نظيفه تسرعيش.
1: تقول لك ده هنا عندنا بيكذبوا اكتر ما بيكذبوا عندكم في مصر، هي بقت عندنا وعندكم خلاص يا أيوة. يا هاجر
0: هاجر
1: بتقول
0: ايوه مش اكيد
1: بقى لها
0: فتره طويله
1: قاعده هنا. تعرف ان انت من الناس برضو اللي اشتغلت يومين بره، لو اشتغلت يومين بره مصر
0: مش هرجع،
1: هترجعي تقولي لنا
0: والله العظيم ما هتشوفوا وشي تاني،
1: هترجعي تقولي لنا عندكم
0: مش هتشوفوا
1: ولا حاجه. الساعه
0: هي دي عيشه اللي انتوا عايشينها دي
1: انتوا لسه في مصر عندكم
0: دي عيشه دي عندنا في
1: مصر بتعمليها ازاي والله؟
0: كاتالونيا
1: هاي صاحبي. طيب يا جماعه للاسف حلقه يوم الاثنين الحلقه

ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057، رقم التسجيل الضريبي.

0: 4480.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب غوبة على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجومنا هم نجوم منتخب أوروغواي اللي بيستعد للمشاركة 15 والـ5 على التوالي بعد ما تأهلوا في المركز الرابع عن تصفيات أمريكا الجنوبية. هدفهم تعويض المشاركة المخيبة في قطر 2022 بعد ما خرجوا من دور المجموعات بسيناريو درامي. بيدربهم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، واحد من أبرز المدربين في العالم واللي معروف أنه من أهم المدربين اللي ساهمت في تطوير الكرة الحديثة. قرر بيلسا أنه يجدد المنتخب بالكامل بعد انتهاء فترة الجيل التاريخي بقيادة سواريز فانيو فورلان، وبدأ بتكوين جيل جديد بقيادة فالفيردي. الهداف التاريخي لأوروغواي في كاس العالم هو أوسكار ميجيز برصيد 8 أهداف ومحافظ على الإنجاز ده من 54. أما الأكثر مشاركة هو إدنسون كافاني برصيد 17 ماتش، ورغم أنه لسه بيلعب في بوكا جونيورز لكنه اعتزل دولي في 2024 ومش هيشارك في النسخة دي. أوروغواي لعبوا لحد دلوقتي 59 ماتش، كسبوا 25 وتعادلوا 13 وخسروا 21. أهم لحظاتهم التاريخية في المونديال تحقيق اللقب في 1930 و1950، لكن لقب 50 كان تاريخي بمعنى الكلمة لأنه تحقق في ملعب الماراكانا قدام البرازيل في مباراة حضرها 174,000 متفرج، والحد دلوقتي هي المباراة الأكثر حضوراً في تاريخ البطولة. فازوا 2-1 وبعدها ملعب الماراكانا بقى لعنة بالنسبة للجماهير البرازيلية.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب غوبة على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
1: تأهب في تل أبيب وحيفا ومناطق مختلفة في إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية وتحذيرات من ضربات إيرانية جديدة محتملة.
2: ترامب يدعو تل أبيب وطهران إلى ضبط النفس ووقف الهجمات المتبادلة ويطالب إيران بالمضي قدما في الحوار وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينة المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
2: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الإريتري أسياس أفورقي.
2: الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. حلقه يوم الاثنين، ارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. الأخبار عاملين إيه؟ ماشي، هنتكلم النهاردة على حاجة شائكة ومش هنعمل فيها برضو إيه ملايكة، يعني برضو إيه عشان بس نبقى متفقين كده وعلى نور من الأول، مش هنعمل فيها ملايكة. أحيانا ممكن تلجأ لحاجة زي دي تفاديا بس الوجع الدماغ، مش بتبقى نيتك وحشة خالص، مش بيبقى قصدك اي حاجه او اي اذى او اي حاجه من اي نوع، ولكن بتبقى بس ايه عشان احنا، انا عارف ان احنا نتخانق عن الموضوع ده فانا مش هعمله. هي العلاقه الزوجيه علاقه جميله جدا، تكامل وتعاون وحب وموده وكل الحاجات اللذيذه دي وصراحه وكل حاجه حلوه في الكون، والمهم انك ما تخبيش اي حاجه عن شريك حياتك. علاقه تكون سهله، تكون مريحة، تكون صريحة، ونبقى ايه عارفين كل حاجة عن بعض والدنيا حلوة وكل خطواتنا شريك حياتنا عارفها، وده الكلام المفروض واللي مفيش خلاف عليه. ولكن احيانا بسيطة جدا بيحصل شوية كده بس ايه ضباب كده، شوية بس حاجة كده تعدي كده في العلاقة الزوجية دي. مش عايزة اكون يعني متحاملة واقول اكتر من ناحية الراجل، ولكن بيحصل كده ايه بتخبي شوية حاجات، تبقى بس مش صريح في كل حاجة، من وجهة نظره أو اللي بفهمه شوية إنه بيبقى شايف مثلا إنه لا أنا أدرى بمصلحة الأسرة، أدرى بشوية حاجات، أدرى إن الحياة هتمشي إزاي، أنا اللي همشي كل حاجة، المصلحة العامة أنا اللي عارفها. فالحاجات اللي لو قلتها دلوقتي أو الحاجات اللي أنا هخبيها ده في مصلحة الأسرة في المصلحة العامة، فبيلجأ كده لشوية حاجات ممكن يبقى مش صريح فيها كفاية، بتخبيها شويتين تلاتة علشان انت بتبقى عارف ان في وجع دماغ هيجي من وراها. وبرضو الستات نفس الموضوع، يعني حاسة ان مثلا الفلوس لا احنا في شوية ايه حاجات كده بنقعد نخبيها، اللي هو اشتريت دي بكام، يا لو بمية جنيه انا اقول له بعشرة جنيه، دي كان عليها قفر، ده الراجل ادالي هدية علشان انا هبقى عارفة انه لا هيقول لي ما انت عندك زيها، طب ما دي حاجة مش مهمة قوي. وفي نفس الوقت برضو الناحية التانية ممكن يبقى في خناقة ومصاريف البيت وهنعمل ايه ومش عارف ايه، بس انت في جيم جديدة في البلاي ستيشن نزلت وانت محتاج تشتريها، فبتروح تشتريها وما بتقولش، مش هتقول بقى خلاص احنا ما عملناش حاجة خلاص، لان هي بالنسبة لك حاجة مهمة، ولكن في الموقف اللي احنا فيه ده لو اتقالت لا هتبقى في خناقة هنقعد عليها سنتين. ففي شوية حاجات كده انت ممكن يبقى ايه بس ما بتقولهاش قوي، يعني والله انت ما سألتيش، كان بودي اقول ولكن انت ما سألتيش، فانا ايه مش هقولها عشان بس ما نقعدش بقى نوجع دماغنا ومين وفين وليه وقابلتها فين ويعني ايه وصلتها بس ولا ما يعني كده. فايه الحاجات اللي ممكن تبقى بتخبيها عن شريك حياتك، ولا انت كتاب مفتوح كل حاجة انا عارفها وبطلقت من اول مرة ومفضوح ومبعرفش اكدب ومبعرفش اخبي والحاجات دي كلها؟ طبعا ايه ستات ورجالة، و تنويه بس ديسكليمر كده انه طبعا بنتكلم عن حاجات الطبيعية اليومية، مش انك متخبي بقى خيانة وحاجات كده، لأ نو نو نو احنا ايه في الحاجات الطبيعية اللي انت عندك منطق فيها او عارف انها ممكن تبقى بتضايقها فبتمشي الدنيا. ماشي بعتولي على 015 59 55 1006. ممكن نبدأ بايه؟ ممكن أسئلة النهاردة والله كلها سهلة. طيب خلاص هنبتدي بالفيلم، فيلم عن طفل عايز يبان شجاع قصاد صحابه، فبيقرر يدخل بيت مهجور، وجوه البيت بيقابل راجل عجوز عايش معزول في البيت ده لسنين طويلة. فإيه اسم الفيلم؟ ابعتولي على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستيل.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه بنفضفض كده مع بعض وبنشوف، وزي ما قلت لكم يعني ايه، مش هبقى متحامله، ولكن احيانا بيبقى الراجل محتاج يخبي شوية حاجات كده عن شريكة حياته، من باب بس انه انا مش عايز اوجع دماغي، ومش عايز ادخل في تفاصيل، ومش عايز الحاجة اللي انا عملتها دي اقعد ابرر انا عملتها ليه، لان انا مش عارف اصلا انا عملتها ليه، هي اتعملت، فاحنا مش هنخلص. فبيخبي بقى اللي هو ايه، خش سكم بوكمون حدش ينخرب ورانا واللي يحصل يحصل. فهل انت بتعمل ده ولا لا؟ انا كتاب مفتوح، انا كل حاجة بعملها مراتي عارفاها والدنيا جميلة. هو العكس برضو، لو كستات في حاجة كده بنخبيها كده ولا كده، ممكن نتكلم فيها. معايا علي. يا علي.
3: يا هلا يا هلا.
2: صباح الفل، عامل ايه؟
3: صباح الجمال، ايه الاخبار؟
2: الحمد لله كله جميل. انت لسه في الطريق؟
3: انا لسه في الطريق.
2: توصل شويه. توصل بالسلامة. حظي حظي عشان تبقى بتسمعني. قول لي بقى انت بتخبي حاجة يعني عامة كده عن شريكة حياتك ولا؟
3: انا من مدرسة ما خبيش، مدرسة انه اهم حاجة في العلاقة عشان تكمل انها كل حاجة تبقى صريحة.
2: حلو.
3: بس متفاهم ان ممكن في بعض الحاجات العادية ما فيهاش حوارات، انه عادي ممكن نخبيها.
2: زي ايه؟
3: ما فيش حاجة في دماغي حاليا، بس تبقى حاجات ما تبقى انت عارف ان هي ما بتزعلش البارتنر بتاعك.
2: أوكي.
3: لو انت عارف ان في حاجة هتزعله لازم ما تعملهاش، لازم تقول لو عملتها.
2: صح.
3: وطبعا لو حصل واتسألت بشكل مباشر خلاص ما تكذبش، فانت كده من انت بتخبي بتكذب.
2: ايوه، انت مش من المدرسة دي، لانه في رجالة اللي هو انا خلاص خبيت، فانا ما ينفعش ارجع في كلامي دلوقتي، فانا لازم افضل ثابت على موقفي ان هو ما حصلش.
3: لا ما حصلش، ما اقولش خالص يعني. هي حاجه حصلت مثلا، موقف حصل مثلا في الشغل او في الشارع او كده، مش هحكيه من بابه.
2: اوكي.
3: وانس انت سالت سؤال صريح ما ينفعش ما تقولش، انت كده بتكذب.
2: بالظبط بالظبط، احنا كده رحنا في حته تانية.
3: بالظبط كده، دي كارثة.
2: اوكي. طب بس عامه في حاجات من العادات مثلا بتاعتك بتحس انه انا مش هقول لك، او مش هقول لك، اللي هو قعده القهوه، اللي هو مش هقول لك ان انا اتبسطت مثلا، اه لا والله كانت عادي، بس انت اتبسطت، فاهم؟ او اللي هو
3: او احنا لو هناك فدي كارثه عامه. انا خايف اقول لك ان انا انبسطت في قعده القهوه، دي كارثه.
2: طب الحمد لله. صح جدا، احنا كده في علاقه وحشه.
3: مش من العلاقه يعني.
2: لانه بجد بشوفهم اللي هو يعني ما انت معقول مخبي انه انا اتبسطت مثلا، او ان انا سفريه والله كانت جميله؟ لا، لازم تقول لا والله كانت وحشه، ما ينفعش ما تقولش غير كده، اللي هو ايه ده وحشه، كانت حلوه يعني من غيري، يعني اتبسطت من غيري، يعني الحياه حلوه من غيري، فاهم؟ فهندخل في
3: دي مصيبه يعني، هي كده في حاجه غلط في دماغه، هو مش عارف غلط يعني.
2: انتوا هتسيبوا بعض بقى ونروح نتعالج. برافو علي، والله برافو علي جدا.
3: ربنا يهدي سر الجميع.
2: ايوه، ملناش دعوه. احنا غزة الفل ولاش دعوة. طيب تعالي نلعب الجيم بقى، وقول لي الفيلم ايه اللي عن طفل كان عايز يبان شجاع قدام صحابه، وبيدخل بيت مهجور وبيلاقي راجل جوه.
3: في بره المنهج تقريبا.
2: بالظبط.
3: وفي مونستر هاوس اللي كان بالانجلش.
2: برافو عليك، برافو عليك، ده بونس، ده الاثنين. ماشي. طيب تعالى بقى اقول لك، تعالى نلعب كلمة السر، بما ان احنا ناس تمام. ماشي.
3: ماشي.
2: هي كلمة شيء مكتوب قدامي، اسألني شوية أسئلة لحد ما تعرف إيه هو.
3: هل أنا أسألك أسئلة؟
2: أوه.
3: ماشي. الحاجة دي جماد؟
2: جماد.
3: موجودة في كل بيت؟
2: بنسبة كبيرة.
3: بنستخدمها في أوقات معينة؟
2: هي مرتبطة بحاجة بتحصل لنا في وقت معين في حياتنا.
3: مرتبطة يعني هي بتظهر او من جبهة لما يحصل حاجة معينة في حياتي.
2: بالظبط.
3: بعض احطها في جيبي.
2: لو مخبي حاجة ممكن تحطها في جيبك، لو مخبي حاجة.
3: الحاجة الوحيدة اللي جت في دماغي الموبايل، بس الموبايل موجود عادي
2: نجيبه. لا، هو حاجة حاجة بتبقى صغيرة نوعا ما، وانت لو مخبي حاجة ممكن تحطها في جيبك وتقعد تقول نسيتها، نسيت البسها.
3: الدبلة.
2: انت راجل فعلا ما بتخبيش حاجة. هي الدبلة فعلا. طيب ليك في الأرقام ولا مش قوي؟
3: شوية يلا نجرب.
2: طيب شركة بيشتغل فيها 32 موظف وزودنا عليهم ربعهم، هيبقوا كم موظف؟
3: ربع ال 32 48.
2: برافو عليك يا علي، ايه الشطارة دي؟ شطارة وراجل ما بيخبيش ايه ده؟ صباح الفل يا علي، نورتني ويومك حلو، شكرا ليك قوي.
3: المكالمة الجميلة دي،
2: ربنا يخليك، ربنا يخليك.
3: شكرا شكرا.
2: باي باي.
3: باي باي.
2: ماشي، أنا طبعا كده كده زي ما قلت لكم من الأول، أنا مدرسة علي، الدنيا إحنا تمام يا جماعة، وصراحة ومباشرة ووضوح وإيه، وخلاص إحنا مش بنقدر بعض، ولكن بتبقى في شوية حاجات كده اللي هو أنا حتى بقولها لكم، اللي هو إحنا بنبقى إيه يعني، لا ما اضحك عليا معلش، انا عارفه انك بتضحك عليا بس خبي، لما هسالك على حاجه في شكلي او في هدومي او في لبسي او كده اضحك عليا خبي، هو ايه ده ايه ده دي خاسه جدا، ده بقى الفستان ده احلى بقى فستان انت لبستيه بقى، لا ايه ايه ايه الخطوره دي ايه الشياكه دي، وانت مش فاكر ومش شايف ومش عارف اصلا لبسي كان ايه ومش واخد بالك، او حتى لو واخد بالك بس هو مش احسن حاجه قوي، فانت قول لي ده او قولها لي باسلوب احسن من كده شويه، اللي هو ابتدي انت عارفه بقى لو غيرنا مثلا مش عارف ايه، او لو عملت ايه في شعرك ممكن نروح لحته تانية، واحنا الاثنين لو احنا يعني ناس لذيذه خلاص هنبقى فاهمين بعض، اللي هو انت بتحاول تجمل الكلام وانا هبقى عارفه ان هو تمام في حاجه غلط، بس انت مش عايز تقولها لي بشكل مباشر فاوكي، فانت بتخبي وانا فاهمه شويه، فاللي هو ايه تمام، انت بس بتحاول تبقى ذوق معايا في حركه شيك منك فانا هعديها لك. ففي بتبقى شويه حاجات كده، رايك مثلا في صحابي، دايما بيبقى الرجاله عندهم راي في صحاب مراتهم، اللي هو ماليش فيها ما مش عارف ايه، صاحبتك الانتيم دي انا مش برتاح لها، او العكس، مش هتطرق للموضوع ده بس ممكن يبقى عندك راي برضو مختلف، بس مش هينفع تقوله، مش هينفع تقوله، صحابك تمام اوكي وخلاص خارجه معاهم يا حبيبتي ماشي وهنخلص وهنقف هنا، مش هينفع نعدي اكتر من كده. فبتبقى في شويه حاجات بس هو انت ايه، لو انتوا مش صرحه كفايه مع بعض تبقى عايز تقولها، ولكن بترجع في اخر لحظه كده اللي هو لا مش هينفع. طيب في محمود بيقول لي والله الراجل عادي جدا يبقى كتاب مفتوح، بس الست بصفة عامة عندها اوفر ثينكينج، فممكن ندخل في حوار كبير من غير سبب، ومن ثم الراجل احيانا بيخبي، ومن ثم ماشي. طيب صح عامة يعني الموقف مش هيعدي كده، يعني لو في حاجة انت قررت تقولها واللي هو بس انا مش عارف ايه شفت بنت معايا في الشغل كذا كذا، هنعديها مرة، بس لو سرتها اتكررت تاني هنبتدي نشغل دماغنا، وساعتها هيبقى ممكن يبقاش في حاجة، ما فيش موضوع فعلا عادي وصدفة، ولكن احنا لو هي متفهمة اول مرة هتعديها، هسمع بس هسمع كلمة نرمين تاني، اتفرج بقى اتفرج على الاوفر ثينكينج اللي هيحصل هيبقى عامل ازاي. حد بيقول لي اسلام انا ممكن اسلمك عايز جدا، بيقول لي ايوه طبعا، ان هي تعرف مثلا الزوجه الثانيه ده هيبوظ استقرار الاسره، فاحنا قادره اسلام اللي رقمه اخره ها في دلوقتي حاجات هتوديك في داهيه، فانا بقول لك. احمد متولي صباح الفل عليك، بيقول لي ده احنا غلابه طبعا. في برضو اسلام كنت مجاوب صح برافو عليك، مادونا صباح الفل عليكي. محمد محمود بيقول لي والله كتاب مفتوح على الاخر، ولما بعمل اي حاجه لازم اروح احكي لها كل حاجه، حتى لو عامل مصيبه بروح اقول لها اول واحد، وكان بينا وعد ان احنا نحكي لبعض كل حاجه، وطالما صراحه مع بعض يبقى مفيش ما بيننا زعل، وقد كان ولكنه قد ولا. هو يا جماعه ايه اللغه العربيه اللي نازله عليكم النهارده دي فيها حبايبي، ويعني ده نصيب ملوش علاقه بالصراحة، طالما قد كان ولا فيعني ده نصيب، بس ان شاء الله يبقى فيه خير. فيلا نبقى صراحة مع بعض احنا بقى، ونشوف انتوا عامة ايه المنتشر في عالم الزواج وشركاء الحياة، ايه الحاجة اللي ممكن ما تبقوش صراحة فيها كفاية، لو بس تخبيها كده بس عشان من باب انه ايه ما يحصلش زعل، مكسوف من حاجة، ما خلاص مش عايز وجع دماغ، مش عايز خناق، فممكن تخبيها. و هقول لكم الأغنية اللي باللغة العربية الفصحى، بما ان انتوا بتتكلموا بقى لغة عربية وبتاع، هناك شيء مختبئ داخل قلبي، عندما أحاول الكلام عنه فجأة لا أستطيع. إيه هو أو إيه هي الأغنية الحقيقية؟ ابعتوا لي على 0-15-59-55-1006.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين في ممنوع الجد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وبنشوف بقى انتوا بتخبوا ايه عن شريك حياتك. وزي ما كنت بقولك فكرة انه الحاجات الصغيرة اللي هي ايه بتعدي بس عشان انا ما اتكلمش كتير هعملها، بس انا جوايا كلام هبقى عايز اقوله بس مش هقوله. زي كده ايه محمد قال لي ان هو مخبي فكرة ان هو مش مقتنع بغسلت الاطباق عامة، اللي هو انا عايز غسلت اطباق، اللي هو ماشي ان شاء الله هنجيبها اوكي، بس من جواه الكلام بقى اللي هو انا مش مقتنع، ومش مقتنع ان انا هجيب حاجة انا هقعد اغسل الاطباق قبل ما احطها في الغسالة. طب وليه؟ وهعمل لها شوية تركيبات وتصليحات والحاجات دي. طب وليه يعني ليه هعمل في نفسي كده؟ ولكن انا مش هقول لها ده، هقول لها طيب ماشي حاضر الشهر الجاي الشهر اللي بعده لحد ما ان شاء الله تنسى. فاهمة جدا. معايا سادات. يا سادات صباح الفل.
3: صباح الخير،
2: عامل ايه؟ كله جميل. انت صاحي من النوم حالا؟
3: لا انا صاحي من بدري جدا.
2: ماشي هدوء كده. طيب قول لي بقى انت، هل بتخبي حاجة عن شريكة حياتك ولا حاسس انه لا؟
3: لا خالص. انا على فكره كنا عملنا مداخله قبل كده انا وفاطمه زوجتي.
2: ايوه.
3: واحنا الحمد لله يعني احنا صغيرين شويه في السن، احنا بقى لنا 18 سنه متجوزين.
2: ما شاء الله
3: حاجه الحمد لله يعني بنعمل كل حاجه صح وعارفين كل حاجه. وبالنسبه للبوينت بقى اللي بتتكلمي فيها، اللي مين بقى بيوصل لمين؟ لا ده انا بالعكس يعني، هي مثلا لو سي مثلا هي حابه حاجة بألف أنا أجيبها لها بألفين.
2: يا نهار أبيض يا جماعة ما شاء الله أوكي. فأنت حاسس إنه لا يعني أنا كده بالنسبة لي ده الحمد يعني الحمد لله عليكم وما شاء الله عليكم كل الكلام ده، إنه ده الحاجة الصح. ولكن هل أنت بتشوف مثلا حتى حد من حواليك، صحابك، ناس معاك في الشغل، إيه اللي بتلاحظه أكتر حاجة اللي بيبقوا خايفين اللي هو مش عايزين نتكلم فيه، لو أنا مش قاصد حاجة وحشة ولكن أنا هوجع دماغ وعارف الأسئلة اللي هتيجي بعدها، إيه أكتر حاجة، إيه أكتر مواضيع؟
3: يعني المواضيع دايما اللي ده انا بقول لك هتبعت لك في المسج على الواتساب، اللي الرجاله دايما مظلومين في الموضوع، يعني اصحابي اللي حواليا دايما مظلومين، دايما يعني الفيدباك بتاع زوجاتهم شديد قوي على اي حاجه مستخبيه، فدايما يعني هم
2: ايوه
3: يعني عشان يدهري على حاجه ده بيبقى موضوع كبير يعني.
2: عشان احنا عندنا كونسبت كده اللي هو انت طالما خبيت فهي في حاجه غلط، فانت ليه خبيت؟
3: مصر عموما يعني اسمحي لي ان انا اقول لك اللي كل الرجاله متهمين بفيلم كريم عبد العزيز نادي الرجال السري، وده ما بيحصلش.
2: ده حقيقي كلنا عندنا التفكير ده اللي هو ما تقنعنيش انكم متجمعين قاعدين ست ساعات بتلعبوا بلاي ستيشن بس، ده حاجه مش مقنعه، او قاعدين في القهوه او قاعدين في كافيه. لا مش مقنعه،
3: ما فيش الكلام ده. الرجاله في مصر
2: مش
3: كده من الهوا محطوطه في البنك ما وبييجوا يصرفوا، ما ولا شغل ولا كافيهات ولا اصحاب ولا يعني.
2: انت مش عارفه ليه يا سادات احس ان هو انتوا ملايكه يعني، ما اكيد ما تحسنيش كده برضه، تحسنيش ان احنا اللي مجانين، اكيد ما احنا جايبين الموضوع ده منين. بس هو طالما انت مش قايل لي الحاجه دايركت، اللي هو مثلا عملت كده وعملت كده، طالما مخبي حاجه فاللي هو تعالى لي بقى، ممكن تبقى الحاجه تافهه جدا ولو انت جيت بصراحه وقلتها مش هعمل حاجه خالص، بس طالما خبيت فلا انت كده في مشكله.
3: احب اقول لك اللي نص رجاله مصر بتعمل كده او اكتر. بس المشكله بقى في المقابل البنات، بنات بتوع مصر اللي هم طبعا احسن
2: طبعًا
3: بنات في الدنيا
2: ده كده كده
3: تمام. بس احنا عندنا يعني كاريزما حتى في الجواز من كده، اللي هو مهما الراجل قال مش هتصدقيني. هي اسلوب، عارفه اللي انا دايما ايه، البنات عندهم المؤامره، نظريه المؤامره في مصر عند البنات.
2: ما هو اللي بيشوفوه ما انا لازم بقى يعني انا هبقى محاميتهم بقى عشان معناش بنت ترد، بس هو اللي بيشوفوه. ما هي عدى عليها كتير، واللي بنشوفه واللي بنسمعه واللي بيحصل للناس في الدوائر القريبه بتحس اللي هو طب ما انا هشك بقى، ما هو انت اكيد عارف تو جود تو بي ترو، اللي هو انت يعني ما فيش حاجه تعملش حاجه خالص. ففي عقد برضو مربيين عقد لستات كتير، فلما تلاقي بقى حد كويس اللي هو لا لا لا انت قول قولي قولي الحاجه الغلط فيه من بدري.
3: الكويسين كتير وانت اكيد في اصحابك.
2: الحمد لله الحمد لله
3: يعني
2: بصراحه.
3: هتلاقي لا نسبه الكويسين في مصر، مصر بلد طيبه ومصر رجالتها وستاتها جمال وحاجه يعني مش موجوده في العالم كله.
2: لكن
3: انت خرجتي بره مصر وشفتي
2: ده حقيقي. لا وفي عندنا برضو في شويه اصول يعني. احنا ممكن يبقى مؤخرا وبنشوف حاجات على السوشيال ميديا حاجات فعلا وحشه، وحاجات بنقعد نقول يا جماعه هو ايه اللي حصل للرجاله، وهو فين الرجاله وفين الشهامه وكده، ولكن في الحقيقه لا، احنا بيبقى حوالينا ناس كتير لسه الاصول ولسه الشهامه موجوده. طب بما انك الراجل عاقل كده هسالك سريعا قبل ما ندخل على الجيم، في رجاله بتخبي دخلها، تحبش تقول انا بدخل لي كام في الشهر، فلوسي كام، اللي هو اللي انت عايزاه انا متكفل بيه، بس انا بيدخل لي كام بقى ما لا، هل انت مع ده ولا لا؟
3: لا طبعا انا يعني شغلي حر.
2: حلو.
3: تمام. انا تقريبا كل الاكونتات بتاعتي والكارت مع زوجتي عادي جدا. انا مثلا لو معايا اماونت معين هي البنك بتاعي بيتساب معاها.
2: اوكي.
3: وحرام يا عمرها ولا سألت ده رايح فين ولا جاي منين، طالما هي كفر يعني كل حاجتها كفرج
2: تمام فخلاص
3: يعني فخلاص. بس انا كلير جدا في الحتة دي، واي اماونت موجود كلير قدامها
2: ما شاء الله عليكم يا جماعة والله. يعني اتمنى، لانه معظم الناس بعتلي ان احنا تمام وزي الفل وكده، فاتمنى فعلا يبقى ده الحقيقي ويكتر من امثالكم يا رب. والحاجات بس تبقى حالات فردية اللي احنا ايه بنسمع عنها. طيب تعالى نلعب الجيم بقى بسرعة ماشي، والاغنيه لا سديت فكر معاه ماشي. هقول لك اغنيه باللغه العربيه الفصحى وانت هتقول لي ايه الاغنيه الاصليه. هناك شيء مختبئ داخل قلبي، عندما احاول الكلام عنه فجاه لا استطيع. ايه الاغنيه الاصليه اللي هنت يعني بص هسهلها لك قوي.
3: اوكي.
2: لا محمد حماقي.
3: انا مركز في حماقي جديد بصراحه.
2: ما متركز في ايه؟
3: حماقي الجديد.
2: طب ما احناش ده في حماقي القديم.
3: بقالنا يومين ثلاثة ما بنسمعش الا هو.
2: ايوه ماما بقى حماقي بقى ايه القديم من الاغاني يعني
3: القديم
2: المعروفة. هناك شيء مختبئ. ايوه حاجة مستخبية الحمد لله. طيب تعالى هقول لك اسئلة تمام، ولازم اجابتك يكون فيها لون، اي لون. ماشي يلا بينا. اكتر بحر بتحبه؟
3: احمر.
2: ماشي. ايه اكتر فيلم بتحبه؟
3: الرجل الابيض
2: المتوسط. ماشي. ايه اكتر مسلسل بتحب؟
3: اكتر مسلسل مش مجمع حاجة الوان بصراحة. مسلسل
2: في حاجة ليحيى الفخراني كان اسم الكاركتر على اسم لون.
3: طبعا استاذ يحيى الفخراني عظيم. مش
2: خلاص ايه اللي بعد. اكتر اغنية.
3: اكتر اغنية
2: في حاجات كتيرة بقى فيها لون.
3: ايه الاغنية ما هي راحت دلوقتي.
2: فيها حاجات كتيرة فيها لون. يعني حاجات كتيرة جدا. في حاجات كتيرة لون العيون والحاجات يعني كتير جدا. الحمد لله يا رب. اخر حاجه لو عرفتها والله يعني جمدان. اكتر مثل شعبي او قول لي مثل شعبي فيه لون.
3: مثل شعبي اليوم القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود.
2: الحمد لله يا رب
3: لونين.
2: عوضت المسلسل. صباح الفل عليك ونورتني.
3: شكرا لك دايما يعني ان شاء الله تقدم. ويعني
2: شكراً.
3: انا باكد لك الاجمل برنامج في مصر.
2: يا نهار ابيض يا نهار. شكرا يا سيد والله. نورتني. باي باي. طيب ده الكلام الصح، الكلام العاقل والمفروض اللي هو يحصل يعني بصراحه، اللي هو دايما بنبقى بنتكلم بيه ودايما تبقى البنات عايزه تشوفه، دايما ما بنبقاش والله احنا كبنات يعني مش غاويين وجع دماغ. المفروض يعني مش غاويين وجع دماغ، مش غاويين ان انا اقعد افتش وراك واقعد اقول لك انت عملت ايه ويا سلام ومين وفين واتبسطت من يعني مش عايزين ده، ولكن بيبقى في كده سنه جوانا ان هو ممكن يكون في حاجه غلط. طب انت مخبي حاجه؟ طب انت ليه خبيت من الاول؟ طب انت مش عارف ايه؟ وهندخل في جدال. فبحس دايما الصراحه والوضوح واللي هي بتبدا من بدري قوي يعني، برضو الصراحه والوضوح ده من اول ما احنا بنتعرف على بعض وخطوبه وكده، بحس لازم يبقى في صراحه ووضوح من المرحله دي يعني، برضو لانه بيحصل حاجات كتيره قوي بتستخبى في المرحله اللذيذه دي والبدايات واللفلفه والحاجات الحلوه دي، فكل حد بيبقى بيطلع احسن صوره عنده وتمام، ما بيتكلمش عن حاجه فاتت، ما بيقولش على حاجه معينه، ما بيقولش اللي هو انا زي الفل وانت زي الفل وانا انا نهار ابيض عايشك ملكه وانت انا يا نهار ابيض اسعد راجل في الدنيا. بعد كده بقى ما تفهمش ايه اللي بيحصل. فانا بحس ان الصراحه والوضوح دول لازم يبقوا خلاص. انتوا اتنين ما تعرفوش بعض، قررتوا تبقوا في حياه بعض، باشا انا واحد اتنين تلاتة وانا واحد اتنين تلاتة، ايه تمام اوكي، مش تمام خلاص فرصة سعيدة جدا ويا دار ما دخل الشر. اما بقى احنا نقعد بقى نخبي ونلف وكده، دي حاجة بتضايقني. اسلام بيقول لي برضو انت مصمم، انا بخبي الشغل لان ببقى راجع دماغي وجعاني وبلاقي اسئلة كتيرة جدا وهلك على الفاضي، وبالنسبة للدخل هي اللي هتقبضني. ده احنا عندنا ده وعندنا ده، عندنا هو السادات عندنا اسلام. شوفوا بقى ايه، انتوا حكموا بنفسكم، انا مش هتكلم، انا بقول المسج ازاي ما هي وانتوا كل واحد ورايه. محمود بيقول لي برضو والله العظيم لو قلنا الصراحه هيفتكروا ان في حاجه غلط، ما زي ما كنت بقول للسادات كده اللي هو عشان اتعودنا، عشان اللي شايفينه، علشان برضو اختلاف وجهات النظر في فكره هو اللي عادي وايه اللي مش عادي. يعني برضو بتبقى فيه مثلا، ومش هقول ستات او رجاله، بس ممكن يبقى فيه شخص شايف انه الحاجه اللي حصلت دي عاديه او مش مستاهله ان هي تتحكي. يعني احنا ممكن البنات نبقى ممكن بنحكي بتفاصيل وعديت على مش عارف ايه وكانت لابسه ايه ورحنا فين وكده، انت خلاص بالنسبه لك هو احنا اتقابلنا خلصنا خلاص، هو انت مش قصد تخبي، ولكن انت رؤيتك للحاجة وللتفاصيل هي دي. يعني هو انا مش بقول تفاصيل كتير، هو والله ده اللي انا شايفه، ده اللي عيني ودماغي مترجماه. فاحنا بيبقى بالنسبة لنا انت ما قلتش تفاصيل، خبيت، قابلت دي صدفة وما قلتش، وانت مش قصد ما تقولش، بس انت دي حاجة وقعت منك يا سيدي، هنقول انه غصب عنك.

ولا عايش انك ما تقولش الدخل بتاعك ولا ايه؟ عشان بس التشجيع. احمد رضا صباح الفل عليكم، يقول لي والله الرجاله غلابه وطيبين وعلى نياتهم وبيجوا دغري على طول، انتوا اللي بقى بتحبوا ايه يبقى في حوارات وحاجات كده، وبلاش نظريه المؤامره والمظلوميه. حذرتك. لا لا يا باشا انا ما بتهددش، ما تهددش، عادي ايه اللي هقوله هقوله اللي مقتنع بيها هقوله. بس عاجبني قوي يا جماعه، وعاجبني قوي رجاله كتير برضو بتتكلم عن الموضوع ده. البنات انتوا فين؟ إن عشان حاسة إن هو خلاص كلنا الدنيا لذيذة والدنيا حلوة وبتاع وكلنا غلابة وكلنا طيبين. مش أنا مش هحكم، أنا بنقل وجهات النظر بس، عشان إيه ما البنات بس مستنية إن هي تقول لي إيه رأيها، فأنا بحاول بس إن أنا أبقى الجانب التاني. زي ما كنتوا تقولوا كل الحاجات اللي أنتوا عايزينها، فبعتولي يا جماعة، بعتولي أكتر على 015 59 55 1006.

ماشي، دي الحاجات المستخبية اللي ممكن نقبلها عادي كبنات، عادي عادي في شعر حلوة وحاجة لذيذة، أو دي ممكن نقبلها عنديش مشكلة خالص. طبعا ماشي، محمود بيقول لي انت قصدك تقولي ما هو من عمايلكم السود. بنسمع برضو، بنسمع كتير بصراحة يعني، يعني بنشوف كتير وبنسمع كتير، وحاجات مريبة جدا جدا، اللي هو ايه ده ليه احنا، ايه اللي وصلنا لكده يعني، احنا ليه دخلنا في حياة بعض اصلا عشان نعمل كده. سلمى بتقولي صعب ان الواحد يلاقي حد صريح من البداية، لان اهو يا بقى بتقول الرجالة كلها حوارات، فهيبقى حد صريح من الاول بيحب الشخص اللي قدامه بجد، يعني ده صعب جدا، ولو بيحبوا بعض فمش مستاهل يدخلوا في حياتهم اي حوارات، ده الطبيعي جدا. في من هنا بيقولي من هنا اكتشفنا ان مستمعينك كلهم متربيين احسن تربية، ده كده ودايما بتفاجئ لما بتكلم في اي موضوع شائك كده، وفي حاجات بقى من الحاجات اللي بنقعد نسمعها والناس وحشة وكده، والله بكتشف ان احنا هنا الناس زي الفل، ومستمعين ممنوع الجد زي الفل، ايه ده ما بيحصلش ده خالص، فالحمد لله رب، بسم الله ما شاء الله عشان ما تتحسدوش. بس مجدي صباح الفل عليك، في

ده محمد من الامارات. صباح الفل عليكم، كنت برضو مجاوب صح، في كذا حد كان مجاوب صح. احنا المتجوزين لو قلنا لبعض كل حاجه نتحرق. ده مريم يعني مريم. هنشوف الموضوع ده ماشي. في حد بيقول لي بعض الرجالة بتبقى عايزة مراته ما تعرفش حد عشان يكون هو المسيطر وبس، ولو في حد من الاتنين خب اي موضوع بيبقى بس لمجرد تريح الدماغ. ما بقول لكم في مواضيع اللي هو تعدي، اللي هو لو تريح دماغ مثلا او لا، او انا مش فايق دلوقتي، او فعلا رجع من الشغل، او مش عارف ايه، او اللي هو بقى الحاجات اللي هي فلوس شوية، لو جبتي حاجة غالية وحاسة ان اتضحك عليكي فمش هتقولي له بس عشان يبقاش شكلك وحش. اما في بتبقى حاجات اكبر من كده مش هنتطرق ليها النهارده. يعني اوقات كتير لما بروح معاها اشتري لبس بنلف كتير جدا وبكون تعبت، فبتاخد رايي في اللبس، فانا بقول لها كويس جدا عشان نمشي لان انا تعبت. نبقى فاهمين على فكره. بنبقى حاسين اللي هو ده تحفه بقى، يلا وسعره هايل، يلا بقى بينا عشان انا ايه خلاص على اخري. في حد بيقول لي اعتقد وده من وجهه نظري، الحياه الزوجيه ما ينفعش الراجل يكون فيها زوج فقط، لازم يكون لزوجته اب واخ وصديق، وفي الاخر زوج، حياه مشتركه ما بين اتنين بتتقسم على اتنين، وما ينفعش اي طرف يخبي اي حاجه عن التاني، فاي كانت النتيجه مش بخبي اي حاجه عليها اطلاقا. ده جون، برافو عليك يا جون والله يا جماعه، الناس الجميله الجميله دي. في رقم اخره 497، صباح الفل، شكرا، يعني مبسوطة ان الحلقة عجباكي والله. ما ينفعش حد يعرف دخلي المالي ايه، بقالي 20 سنة شغال ومنهم 11 سنة جواز، محدش يعرف انا دخلي كام. ده صلاح والله، لو الموضوع مريح كده ما عنديش مشكلة. انا دايما بحس في الحاجات دي ما فيش قاعدة ثابتة، طالما ان هي كويسة والناس مرتاحين خلاص، الطرفين مرتاحين خلاص، تعرف ما تعرفش، انت تعرف يا خلاص. اهو فالنقيض تماما، عبد الله ما يقولش الدخل بتاعه طبعا، والا هيخلص قبل ما الشهر يبدا. قصدك ايه يعني؟ قصدك ايه يعني ان انا بصرف ها كتير؟ ماشي، ده طبعا الكلام اللي هيتقال. ماشي. في هدى، انا بجد اتصدمت اهو، شفتوا اهو، ولحد دلوقتي مش قادره اتخطى. ما بقول لكم احنا كبنات مرهفين الحس، بنبقى بس ايه مع شويه صدمات كده بيبقى فيه بقى نظريه المؤامره وايه اللي بيحصل وايه هتخوني امتى. الفكره مش ان الرجاله تخبي، بس زي ما قلت التفاصيل، وبعدين الدخل لازم اقوله عشان احنا في مركب واحده، ده مينا، وده اللي انا برضو مقتنعه بيه الى حد كبير. كم بقى الناس والله احنا مظلومين، والله احنا مظلومين يا جماعه. ايه مش فكرة ظلم، مش فكرة مين ما افور ومين مظلوم ومين كده، ولكن هو الموضوع في الاول وفي الاخر كله تفاهم، صراحة من الاول احنا بادئين بيها، مفيش حد نيته وحشة من ناحية التاني، مفيش حد، لو حتى اللي هو الفلوس عشان دي اكتر حاجة اتكلمنا فيها، اللي هو الدخل هو انا بس علشان ابقى الدنيا تمام، ابقى انا فعلا رب الاسره، فاللي هو بقى واخد بالي من المصاريف او الحاجات دي، مش عشان بقى انشفها بقى عليكي، ومش عشان ما تعمليش مش عارف ايه، وعشان ما تلفيش والحاجات دي، اللي هو خلاص. وفي ناس لا، المرتب اهو خدي ظبطي الدنيا وتمام. وعلى فكره بالنسبه للستات كتير اللي هو لا، ليه تشيلني انا مصاريف البيت، خلص انت واللي انا عايزاه انت عامله وخلاص. فهي كلها في الاول وفي الاخر صراحه تفاهم، احنا في مركب واحدة، احنا المفروض ما بيننا حب ومودة، مش داخلين شركة وكل شريك بيخبي على التاني، فيعني ايه انت ربنا. انت ربنا بقى. اشوفكم بقى بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد، كان معاكم سارة النجار، سلام.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الإريتري.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
1: تأهب في تل أبيب وحيفا ومناطق مختلفة في إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية وتحذيرات من ضربات إيرانية جديدة محتملة.
2: ترامب يدعو تل أبيب وطهران إلى ضبط النفس ووقف الهجمات المتبادلة ويطالب إيران بالمضي قدما في الحوار وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينة المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
2: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
1: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
2: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
1: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 18 ظهراً على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يفتتح ويتفقد عدداً من المشروعات الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران رداً على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
1: تأهب في تل أبيب وحيفا ومناطق مختلفة في إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية وتحذيرات من ضربات إيرانية جديدة محتملة.
2: ترامب يدعو تل أبيب وطهران إلى ضبط النفس ووقف الهجمات المتبادلة ويطالب إيران بالمضي قدما في الحوار وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينة المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
2: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
1: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
2: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر

0: هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
1: تأهب في تل أبيب وحيفا ومناطق مختلفة في إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية وتحذيرات من ضربات إيرانية جديدة محتملة.
2: ترامب يدعو تل أبيب وطهران إلى ضبط النفس ووقف الهجمات المتبادلة، ويطالب إيران بالمضي قدما في الحوار وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينت المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
2: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
1: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
2: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: شعادي مع يوسف بركات كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على

0: نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معي، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام.

0: نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يفتتح خط انتاج جديد لشركة عالمية ويؤكد ثقة الشركات العالمية الكبرى في مناخ الاستثمار في مصر.
2: مدبولي يؤكد أن الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية الكبرى لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية قوية.
1: وزير التخطيط يستعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينت المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
1: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
2: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
1: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.5.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب الفرنسي اللي بيشارك في المونديال للمرة 17 والثامنة على التوالي. فرنسا من أهم المرشحين لتحقيق اللقب لأن تقريباً عندهم أقوى قائمة منتخب في العالم. فرنسا حققت اللقب في 2018 ولعبوا نهائي قطر 2022 وخسروا بركلات الترجيح في مباراة درامية قدام الأرجنتين. ديدييه ديشان أعلن التحدي قبل البطولة وقال إحنا رايحين نحقق اللقب الثالث بعد 98 و2018. ديشان كان ليه دور مهم في إنجازات فرنسا وهدفه بعد تدريب المنتخب لمدة 14 سنة إنه يكون أول مدرب في التاريخ يلعب 3 نهائيات للمونديال بعد ما كان واحد من 3 بس في التاريخ قدروا يرفعوا كاس العالم كلاعب وكمدرب. هدفهم التاريخي في المونديال هو جوست فونتين اللي محتاجش غير نسخة واحدة وتحديدا في 58 بالسويد عشان يسجل 13 هدف في 6 مباريات ويخلد اسمه في التاريخ كأكتر لاعب سجل في نسخة واحدة. لكن امبابي عنده الفرصة يكون الهداف التاريخي لأنه مسجل لحد دلوقتي 12 هدف. أما الأكثر مشاركة هو القائد والحارس السابق هوجو لوريس بعد ما لعب 20 ماتش ووصل للنهائي مرتين.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس السيسي يبحث مع رئيس إريتريا إسياس إفورقي مجمل التطورات والقضايا المشتركة.
2: الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.
1: رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديد لشركة عالمية ويؤكد ثقة الشركات العالمية الكبرى في مناخ الاستثمار في مصر.
2: مدبولي يؤكد أن الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية الكبرى لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية قوية.
1: وزير التخطيط يستعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: نتنياهو يعقد اليوم اجتماع للكابينت المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
1: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
2: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
1: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوم مشرق، يوم اتنين، يوم كله نشاط وحيوية. احنا لسه في نص الأسبوع، بنحاول نفوق، بنحاول نفهم الدنيا. أول شهر ستة لسه في البدايات. لو عندنا أي تارجتس، لو عندنا أي أهداف، لو عندنا أي بلانز أو مخططات، ياريت نفتح الأجندة بتاعتنا نشوف احنا وصلنا لإيه. خلاص احنا كده في النص التاني من السنة، نص السنة خلصت، فاضل النص اللي بعده، يعني فاضل لنا ست شهور و2026 تخلص. فهل عندنا اي اهداف نعملها في الست شهور؟ وهل حققنا ايه في الست شهور اللي فاتوا؟ عايزين كده ايه نقعد ونستمخ كده ونستجمع قوانا ونعرف بقى اللي احنا هنعمل ايه في حياتنا. في اللي عايز يخس، في اللي عايز يهدي الدنيا، في اللي عايز مثلا يفتح بروجكت، في اللي عايز لا انا عايز اهدى السنه دي خالص واعصابي تبقى هاديه وابقى انسان طبيعي تاني كده، غير العصبيه اللي انا فيها وغير النرفزه وغير الحاجات. طيب عزيزي ديدو، انا جاي لك بعد الحلقه. انا اسف جدا ان انا ما كلمتكش، بس كان عندي شويه ظروف حبيب قلبي. دي رساله الى مديري العزيز. طيب بنتكلم عن ايه النهارده؟ بنتكلم عن حاجه لذيذه جدا ما بين الراجل والست. هنعمل خناقه غير مفتعله، خناقه خفيفه بالراحه خالص. مين اللي بيدي مبررات اكتر؟ ده السؤال. هل الراجل هو اللي بيدي مبررات ولا هل الست؟ ابعت لي على 015-2952-1006 حرب صغيره، يلا نعملها على الهوا. بس اللي هيقول مين اللي بيبرر اكتر، الراجل ولا الست، يدينا مبررات لو سمحتوا. يعني الحلقه كلها النهارده مبررات. ابعتوا لي كده فاصل رفيع وهنرجع. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رقم اخره 422 بيقول انا شايف ان الستات اللي بتبرر اكتر لان الرجالة كده كده ما بتغلطش. بوم كده دخلنا في خناقة احنا في غنى عنها. طيب دي اول مسج. بحس الراجل بيدي مبررات اكتر من الست عشان مش بيحب حد ينتقده او يطلعه غلطان. دي ست هي اللي بعتها. خناقة تانية بيردوا على بعض. مساء الخير يا خالد، معاك يسرى حسني. عايزة اعمل مداخلة اتكلم في موضوع التبرير بين الراجل والست. حاضر. طب هنعمل اللينك اللي جاي، هنعمل المداخلة. مستشار محمد الفهد، أرسل تحياتي وتقديري واحترامي لك ولكل المستمعين. شكرا جدا جدا جدا. ومصطفى جمال فضل الله، وإلى العميد صالح والأستاذة نور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا فندم، حضرتك مشرفنا ومنور. عندي امتحان بكرة، ادعولي ربنا معاكي. سوسن عندها امتحان بكرة، ادعولها يا رب يا سوسن تنجح. لا في مسجات كتير كلها يعني خناقة ما بين الراجل والست، بيكلموا عن مين اللي بيبرر أكتر. طب السؤال تاني، مين اللي بيبرر أكتر وليه؟ ابعتلي كده دلوقتي أو حضرتك طبعا ابعتيلي على 0152952006 نعرف المشكلة هتكمن هتتحصر فين، عشان نشوف مين اللي بيبرر أكتر. هل الراجل هو اللي محتاج دايما يبرر، ولا هل الست هي اللي محتاجة تبرر؟ لأن أنا ساعات بحس إن الراجل ما بيفهمش الست قوي، فهي بتحتاج تديله مبررات هي عايزة ايه. يعني مثلا لو هي خارجة مع اصحابها فبتقعد تديله في مبررات عشان يفهم انت ليه خارجة، ما تقعدي، ما احنا قاعدين، ليه هتنزلي، عشان وعشان اصل، وهنلف هنجيب هنعمل شنط المدارس، الولاد عايزين في مش عارف كحك، حاجات اللي مش عارف ايه، لازم تقعد تقول هي نازلة ليه، تقعد ترص ألف حاجة. فهنشوف يعني عايزين نحكم، ولا الست اللي مش بتفهم الراجل فعشان كده هو بيقعد يبرر لها أنا قاعد على القهوة مع صحابي ليه، عشان بفصل شوية، ليه بتفصل، عشان أنا محتاج أن أنا أريح دماغي شوية، عشان أنتوا طلباتكم، عشان فهناك بعض المبررات أو كثيرا منها مش بعض. طيب ابعتولي على 0152952006 مين بيبرر اكتر، هل الراجل ولا الست. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام.

عزيزي المستمع، لسه مكمل مع خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، وبنتكلم عن مين بيبرر أكتر. هل الراجل بيبرر أكتر ولا الست بتبرر أكتر؟ في خناقة في المسجز مرعبة، يعني عندي 1000 مسج بتقول لا الستات هي اللي بتبرر أكتر، و2000 بيقولوا لا الراجل هو اللي بيبرر أكتر. فعايزين ندخل، كنت عايز أكلم اسمها إيه، اسمها يسرى. يسرى قالت لي عايز أعمل مداخلة وما ردتش. يسرى أين أنت يا يسرى؟ عايزين نتكلم، عايزين نتناقش في الموضوع. طيب إزايك عامل إيه؟ أنا عايز أقول لبنات أختي منى ومنار وجانا وخلود وخالد وعاصم، كل عام وأنتم بخير، والسنة الجاية نكون متجمعين، وألف سلامة على عمته نور عيني. الله يسلمك، بس فين موضوع الحلقة؟ ده أنت همشتيني خالص. ماشي. واحدة بتقول لسه جاية، الكلام على إيه؟ المبررات قلناها. في حد بيقول الستات هي اللي بتبرر اكتر عشان عليهم مسؤولية زي البيت والعيال. مش فاهمك قوي، برر اكتر او وضح، يعني وضح عشان مش فاهمك قوي. طيب مين اللي عليه او مين اللي بيبرر اكتر، هل الراجل ام الست هي اللي بتبرر اكتر؟ ده موضوع الحلقة اللذيذ النهاردة، وبنتناقش وفتحين باب المناقشة كتير جدا. رقم الواتساب 015-952-1006، ابعت لي قول لي كلمني وانا هكلمك على طول، ونتناقش ونشوف مين الصح ومين اللي غلط. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: لك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام.
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
6: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يبحث مع رئيس إريتريا إسياس إفورقي مجمل التطورات والقضايا المشتركة.
2: الرئيس السيسي يؤكد المسؤولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته.
1: إيران تعلن وقف العمليات العسكرية وتحذر من رد أشد قوة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
2: ترامب يقول إن حصار إيران سيظل مستمرا لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: وزير المالية يؤكد أمام لجنة الخطة بمجلس النواب أن لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة.
2: هيئة الاستثمار تؤكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية بتطوير بيئة الأعمال ودعم التصدير والتمويل.
1: انخفاض مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
1: رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يبحث مع سفير اليونان التعاون الأكاديمي والتقني.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

عزيزي المستمع اللذيذ، لسه معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، بنتكلم عن تبريرات الرجل هي الاكثر ولا تبريرات الست هي الاكثر. عندنا حوارات، في حد اخره 426 بيقول لي كلمني حاضر، اتمنى لو اعمل مداخله، رقم اخر 81 حاضر. انا اميره، دايما اللي بتبرر بتبقى الست، لان الراجل مش محتاج انه يبرر لنفسه اي شيء، لان هو الراجل، لان هو الراجل. الست دايما بتبرر اسئله كتير هو بيسالها، انت فين، انت رحت ليه، انت عملتي ايه، هو انت كنت بتكلمي مين. انا طول الوقت بتسأل السؤال ده، هو انت بتكلمي مين، كل ما اكلمك الاقيك، الاقي حد بيكلمك. انا طول الوقت ببرر ان انا بكلم اهلي، بكلم اخواتي، بكلم عماتي، بكلم اي حد، ويقوم قافل وعاملها زعلة. انا طول الوقت ببرر ببرر ببرر، ما اعرفش هو ده عدم ثقة في الراجل ولا ده عدم ثقة في الشخصية اللي معاه ولا ايه، بصراحة مش فاهمة. لا، لازم يكون ما بينكو ثقة اكبر من كده. لا، هو لو انت بتتكلمي في التليفون كتير، هو كده كده يعني عارف ان انت بتكلمي اهلك، مش محتاجة تبرري له ده، او انت تحسسيه بده لو هو مش حاسس ده، اللي هو انا النهاردة كلمت كذا وكلمت كذا وكلمت عمته وكلمت اختي الكبيرة وكلمت مش عارف مين وكلمت مامتي. فحسسيه بالاجواء كده، عشان لما بيتصل بيكي ويلاقيكي مشغولة يبقى عارف ان انت بتكلمي حد من اهلك. الموضوع بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجة. الستات عموما ايه؟ الستات عموما ايه؟ مش فاهم حاجة. العربي في كارثة عندنا. المسجز انا مش بعرف اقراها من كتر. حد بيقول لي هلا، اهلا وسهلا. المبررات دي حاجة كفارغة، اللي عايز حاجة بيعملها، رقم اخره 54. ماشي صح. طيب، مسجات فيها خناقات كتير قوي. الستات كلامها ياما عموما، ياما. ماشي، فهمت. مش بتبطل أسئلة، هي كاتبة كده. الستات والرجال كلنا بنتكلم وكلنا بنقعد نقول وبنسأل فالموضوع الموضوع مش حكاية الستات أو الرجالة، لا، هو الموضوع كده كده في كلام وفي مبررات، بس احنا بنقول مين الأكتر، مين اللي بيبرر أكتر، هل الراجل ولا الست؟ ابعت لي كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895. عايز

0: صافمت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وبنسأل مين اللي بيتبرر اكتر، هل الراجل ولا الست؟ في حد بيقول لي نفسي اشارك معاك يا خلودة. حاضر والله، عينيا نشارك، نعمل اخر فقرة، نعملها مداخلات بقى وايه، ونعمل كام تليفون كده. في حد بيقول لي كلمني ارجوك الراجل اكتر بصراحة، بس ده لاسباب كتير، بس نتكلم الراجل يا باشا. ماشي، الراجل هو اللي بيبرر اكتر، يعني عشان احنا بنسأل سؤال في الحلقة، مين اللي بيبرر اكتر، هل الراجل ولا الست؟ طيب هتسأل عم جواد هيقول لك ان احيانا، بص بقى الرد الدبلوماسي، تعلم بقى، احيانا الراجل بيبرر واحيانا الست بتبرر. الله، قال يعني انا كده جبت التايه. لا، ما الاتنين بيبرروا، مفيش حد، انا شايف ان مفيش حد اكتر من حد. لو انت شايف ابعت لي على 0152952006، ده رقم الواتساب لنجوم اف ام، قول لي مين اللي بيبرر اكتر، هل الراجل ولا الست. انا شايف ان في اوقات الراجل بيبرر وفي اوقات، الله ينور عليك، صح كده. اللي مختلف مع الراي او هذا الراي يبعت لي على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

جاي لي فويس نوت لذيذة جدا من حد رقم اخره 43، بيقول لي اللي مضطر ان هو يبرر بيكون الطرف اللي في علاقة بيحتاج دايما ان هو يبرر، وساعات ما بيكونش هو غلطان، وده فعلا كلام حقيقي. في حد تاني قال لي اللي بيبرر اكتر هو اللي بيغلط اكتر، وكلنا عارفينه واضحة يعني. دي واحدة بعتها ان الراجل هو اللي بيغلط اكتر يعني، فبيبرر اكتر دايما. مش لازم والله يعني ما يعني، ده على حسب. بلاش نعمم، بلاش نقول الستات كلهم او الرجالة كلهم، بس احنا بنفرض فرضيات وبنشوف عليها بعض الحكايات والصح والغلط، مش اكتر من كده. انا مبسوط جدا بالحلقة دي، ستات كتير او بنات كتير قالت رأيها في الرجالة، ورجالة كتير قالت رأيها في الموضوع وفي الستات، ان هي بتبرر اكتر او ان هو بيبرر اكتر. شكرا جدا، حلقة لذيذة وخفيفة على قلوب حضراتكم. ان شاء الله حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم في ام ونجوم في ام تي في يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 3 للساعة 5. بشكركم، كنت معكم خالد جواد، باي باي.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقه اعلى او تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقه الكاس على تود باي بي ان هديه تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفتره محدوده، وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: إيران وإسرائيل تعلنان وقف العمليات العسكرية المتبادلة.
2: ترامب يقول أن حصار إيران سيظل مستمرا لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية يبحث مع شركة صينية للإطارات توسعاتها في مصر باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار.
2: وزير المالية يؤكد أمام لجنة الخطة بمجلس النواب أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة.
1: هيئة الاستثمار تؤكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية بتطوير بيئة الأعمال ودعم التصدير والتمويل.
2: انخفاض مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
1: التصدير للصناعة الغذائية وتنمية الصادرات وهيئة المعارض يبحثون خطة المعارض الخارجية لزيادة الصادرات.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
1: رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يبحث مع سفير اليونان التعاون الأكاديمي والتقني.
2: وزير الشباب والرياضة يبحث ملف مديونيات المرافق المستحقة على الأندية ويؤكد العمل على تحقيق الاستقرار الإداري والمالي للهيئات الرياضية.
1: مكتبة الإسكندرية تطلق برنامجا متنوعا من الأنشطة الإبداعية والتكنولوجية لإجازة صيف 2026.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: جابري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للتلات. يارا الجندي مروان ادري معاك وعلى نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه؟
1: فتحينها احنا النهارده.
2: بحاول مديه مود الصيف. اخبارك ايه النهارده؟
1: كله حلو.
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك
2: حبيبي.
1: ربنا يعزك.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الاثنين النهارده 8 يونيو. يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله كده. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسليكوا في الطريق. مروان كعادته دايما مجهز حاجات لذيذه، حاجات مسليه للبرنامج وللحلقه.
1: خلينا
2: كل حاجه دومينو. تعالوا نبتدي بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 35، النهارده بالليل هتكون 20، ساني، الدنيا شمس وجميلة. في ايه يا سيدي؟ الفيلز لايك 37، والهواء 13 كيلو في الساعة، والرطوبة 23%. دي كده في السريع درجات الحرارة. بكرة هيبقى يعني الفترة اللي جاية كلها لغاية يوم الحد الجاي تقريبا نفس الحاجة، يعني نفس الدرجات، فرق 1 درجة يعني. بس غير كده لا جديد.
1: طمنين عليك انت، بس انت بخير، اهم حاجه تكون انت كويس.
2: الحمد لله. الحمد
1: يا رب دايما.
2: وبنحاول اهو. طبعا احنا عايزين نسلم عليكم لو بتسمعونا وعندكم اي ابديتس مروريه برضو كده، ايه قولوا لنا ايه الاخبار، قولوا لنا الطرق عامله ايه. لو حته معينه زحمه برضو قولوا لنا عشان نقول لمستمعينا ياخدوا بالهم من الطريق. تعالى نبتدي النهارده برغب علام، ايه رايك؟
1: لا.
2: ونرجع على طول بعديها نشوف المسجز 015 5955 1006 facebook.com/nogoomfm.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
7: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام هو نجوم اف ام تي في.
1: سلام على الناس،
2: يلا بينا.
1: طيب حماده المصري، مساء الجمال، مساء الفل عليك. محمد رجب بيقول هاي جوزاي ماس، عاملين ايه؟ لا قولها زي ما يا
2: يلا يا جوزاي ماس.
1: نجوان، مساء الجمال عليك. يا عبد الهادي من الرياض، مساء الفل. نبيل حماد، مساء الفل. وصال، مساء الجمال. في احب اقول لكم ان دمكم زي العسل. هو طبعا بيجاملك يا ده. احمد كريم من الزقازيق بيقول اخباركم ايه، يا رب تكونوا بخير. عايز اوجه الرساله لبابا كريم العطار وتقول له ربنا يوفقك في الشغل الجديد، ونسمع نفسي اسمع حمزه نمره. ماشي،
2: حاضر، شوف لك حاجه.
1: في كمان اسلام، مساء الفل، بيقول مساء الخيرات عليكم من الجيم، عايز اسمع سمر طارق. سمر طارق مش عارف، ماشي
2: عندنا.
1: في كمان مين تاني؟ بس مفيش حاجة تاني.
2: ماشي. تفتكر طيب احنا ممكن نسمع اغنية، بس تفتكر ممكن بقى لو عندكم اغنية معينة عايزين الحمزة نمر قولوا لنا، ممكن نشغلها كمان شوية. طيب خلينا نطلع كده فاصل ونرجع نشوف باقي المسجز ونبتدي برضو اخبارنا معاكم. ابعتوا لنا لو في اي ابديت مروريه 015 5955 1006.
1: تاني بشغلك شوية ورا، لان الناس كتير اشتكت من البقسومات.
2: فين منين؟
1: ما لقيتش والله، مستني اجيب لك حاجة كويسة. يعني في كتير موجود في كل، بس انا يعني
2: كلها رئيش.
1: لا المنطق بتاع كلها رئيش دي، لا
2: لا, لا. اوكي،
1: واللي يرسى يعني خلاص. انا عندي اسمي بس مش
2: خلينا نطلع على الفاصل نسمع سيد
1: الماضي فاتك ونرجع
2: ونرجع نكملها عادي. الهوا مش رايح في حته، موجود معانا يعني. نسمع بس اغنيه سريعه جدا ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: محمد رجب بيسأل بيقول اولا بيونسيه منوره الاستوديو، مش عارف مين بيونسيه اللي انت تقصدها، وانت بتردي على مين؟ انتوا مين؟ من انتم؟ ما علينا. بيقول انا شفتك يا مروان اول ما يارا طلعت فاصل، قمت مشيت اعترف، رحت فين؟ رحت بره والله، ما رحتش في حته. مساء الخير يا مروان، كل سنه وانتم طيبين. لو ينفع تسمعنا اغنيه ست الحلوات لكاظم الساهر عشان فرفوره بنتي زعلانه وهي بتحبها، دي فاطمه حسام.
1: كاظم الساهر بقالنا كتير قوي مش حاضر، هشوف لو في حاجه عندنا.
0: لو موجوده ام احمد بتقول عاملين ايه حلوين، احلى كابل في الدنيا. انا بقى نفسي اهرب من زحمه البيت واروح لزحمه الشارع واقول لكم
1: يعني صدقيني لا خليكي احسن من زحمه البيت الطف.
0: مساء الفل، هو مش ممكن تكونوا معانا طول الاسبوع؟ ده علي فضل الله. مساء الفل عليك يا علي، احنا معاكم حد واثنين وثلاث، ودينا ومنير معاكم اربع خميس سبت، فيعني احنا محوطينكم طول الاسبوع
1: كده.
0: بس هي يارا عشان بيبقى عندها غسيل اربع وخميس
1: مش بعرف اجي كل الايام.
0: الرقم الاخر 505. ده اللي طلب حمزه نمره، ده احمد كريم ده كان طلب حمزه نمره. في مين تاني؟ احمد ربيع مساء الفل وحشتوني. فين؟ ثواني، فين؟ ليه بتجري؟ ليه المسجز بتجري كده؟ ماشي ما علينا، على مرايها.
1: حماده المصري اللي بعت لنا على فيسبوك بس
0: كالعاده.
1: مساء الفل عليك يا حماده.
0: مساء الفل على جنرالات الاذاعه، ده رقم الاخر 995. والنبي يا جماعه حطوا اساميكم في المسج نفسها. في مين تاني؟ حمادة المصري احنا سلمنا عليه برضو، عبد الهادي من الجوان. احمد ربيع اهو
1: مسج. كده احنا غطينا المسجز.
0: لا لسه انا هقرا لك. احمد ربيع بيقول مساء الفل وحشتوني، خد اجازه بقى يا اللي في بالي.
1: ده انت
0: اشمعنى؟ مع ان هو من التيم بتاعك احمد ربيع،
1: ما هو عايزك انت تاخد اجازه.
0: وليه ما تجيش انت؟
1: عشان هم عايزيني على الهوا معاهم.
0: ولما هم عايزينك على الهوا خدتي اجازه ليه؟
1: لازم. كان لازم الحق قبل التايفون سيزون.
0: التايفون انا اكلتي التوفو.
1: كنت مش مقفله هناك الشبابيك كويس. في الشاليه بتاعي في كيوتو
0: كنت
1: سجاها،
0: بس سيف كاتانا كده صغير. ما حدش يخش.
1: فكلموني فروحت حطيت فويل يعني وحاجات ورق زبده ورجعت.
0: وفويل ورق زبده عشان بس التراب هناك بيقوم هوا بتراب.
1: بس يعني فروحت بسرعه يعني على طول، مشوار بسيط
0: فرك الكعب.
1: ناحيه الكوكب وجيت.
0: صحيح. وحشنا جدا مساء الجمال على الناس الجمال، ده غالبا مصطفى عبد ربه لو انا مش مخطئ يعني. هو مصطفى عبد ربه. ايه تاني؟ من غيرها البرنامج ملوش طعم، خد اجازه بس والدنيا هتبقى فله. ده احمد ربيع فعلا.
1: هو شرح لك اهو.
0: والله ببقى انا هتكلم معاه، ببقى متضايق ان الناس يعني بيبقوا باعتين مسج ومش عارف ان دي اخر مسج هو هيبعتها.
1: انت بتحدد المستقبل.
0: احساسه بقى ان لسه المستقبل قدامه طويل، ولسه هبعت بكره وبعد بكره وكده. مش عارف ان دي اخر مسج بعديها. يعني
1: يا عمر شفت مذيع بيهدد مستمعينه على الهوا.
0: سلمى بتسلم علينا بتقول انا بسمعك من قلب تمرين الاولاد، بسمعكم من قلب تمرين. طب قولي لنا الولاد بيتمرنوا ايه؟
1: مرنت النهارده.
0: انت؟
1: رحت الجيم النهارده والله العظيم.
0: عملتي ايه؟
1: انا عاده بحب اروح الجيم،
0: شربت قهوه ورغيت شويه مع ناس اصحابي ومشيت.
1: عاده بحب يعني لو رحت بروح بالليل، ما بحبش اروح الصبح. سلام. يعني رحت النهارده الصبح قلت
0: عشا وحش عندك
1: عندي صداع بقى. مش قادره احكي لك. بس طيب خلينا نطلعك فاصل وهنرجع على طول نكمل المسجز. 015 595 5006. حمزه نمر
0: يلا
1: قلت احط ريا.
0: لا احمد ربيع.
1: ونرجع على طول.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهز على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: صافمت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أنا الأوان بقى إن إحنا نقول أخبار كده.
2: سلمى اللي هي بتسمعنا من تمرين وهي قاعده مع تمرين في تمرين الاولاد بتقول انا سلمى نشأة اللي ببعت لك على بيج يا ست البنات. انت في بيج اسمها يا ست البنات؟
1: لا ولا هي قصدها ببعت لك على البيج
2: عندي. معرفش على بيج
1: يا ست يعني
2: انا سلمى نشأة اللي ببعت لك على بيج يا ست البنات الاولاد في تمرين السباحه.
1: مش انا اللي على ست البنات.
2: يارا على ست الكل. عضوة في جروب في متصفح
1: الكل عليك الكل. يا سلام. عايز تكمل في حاجة تانية ولا
2: ما فيش رسائل كتيرة؟ بس يعني علي شرقاوي يمسي علينا، الرقم الاخره 728. محمود حسن بيقول وحشتوني جدا، كنت تعبان الفترة اللي فاتت، الف سلام عليك يا محمود. ما اقدرش ما اسمعكوش، بحبكم جدا. النهاردة انت قمر قوي يا يارا، ايه الشياكه والجمال ده كله؟
1: قلبي ربنا
2: يخليك. دي ساره السيد.
1: بس يا ساره والله
2: في اي تسقيف تاني يا ساره، في اي تطبيق تاني
1: يا ساره، يعني ربنا يخليك كتر الف خيرك.
2: كتر. محمد صلاح مساء الفل بيقول احلى برنامج في الدنيا، ممكن اغنيه لعدي الزاغة؟
1: لا معرفش لو عندنا بقى.
2: حط لنا بدايل يعني. الرقم لاخره 277. ده احمد طه بيقول بحبكم جدا وبسمعكم من ايام عيش صباحك من 10 سنين ومن امتع البرامج والله. ومروان اخر شيك، ربنا يخليك
1: دايما مروان بيستشك.
2: صباح الخير عليكم. ده فارس، ده محب، يا محب مساء الفل من امريكا. مساء الفل بيصبح علينا من بوسطن غالبا. من بوسطن.
1: اوكي.
2: في مين تاني؟ حمزه نمره السهل الممتنع. تحب فنان تحب تسمعه فعلا، ده رقم الاخر 434.
1: حلو
2: ده
1: حقيقي. حلو قوي، صوته حلو قوي.
2: بسمعكم من سقاره منورين، ده محمد صلاح عزام.
1: يا مساء الفل.
2: بس.
1: طيب. خش بقى على مواعيد المطوشه بتاعت
2: المونديال.
1: مواعيد مباريات منتخب مصر في كاس العالم بتوقيت مصر. اوكي، بتوقيت القاهره يعني.
2: هما 2-2 سبت.
1: 3 ايام بتفصلنا عن بدايه كاس العالم، امريكا كندا المكسيك، وهتبتدي حفله الافتتاح يوم 11، ومتوقع ان هتغني فيها شاكيرا. هتنطلق مباراه المكسيك وجنوب افريقيا في افتتاح كاس العالم 2026، وده هيكون يوم 11 يونيو الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر، بتوقيت القاهره. حلو. المباراه دي هتكون الاولى ما بين 104 مباراه هتتعمل في 16 مدينه.
2: صحيح. 11 ده هيبقى يوم ايه؟ مش قايلين؟
1: لا طلع النهارده 8 9 10 11 يعني 3 4 خميس. ماشي. ده اول ماتش اللي هو اليوم الافتتاح. اول ماتش ده الساعه 10، من الافتتاح هيبقى قبليها بايه، بساعه مثلا، ساعتين؟
2: ما اعرفش، هم مش كاتبين توقيت القاهره كام.
1: ما انا قلت لك الساعه 11
2: بتوقيت القاهره،
1: ده يوم 11 الساعه 10 بتوقيت القاهره، ده الماتش الافتتاح بقى عاده بيبقى قبلها على طول.
2: ساعه ساعه ونص بالكتير. ماشي. قبل كده
1: المباراه دي بقى هتكون اول مباراه ما بين 104 ماتش هيتلعبوا في 16 مدينه. فمصر هتبتدي مشوارها مع بلجيكا، ده يوم 15 يونيو الساعه 10 بتوقيت القاهره، وهتواجه نيوزيلندا 22 يونيو الساعه 4 الفجر بتوقيت القاهره. والمباراه بقى الختاميه من في المجموعه يعني هتكون مصر وايران يوم 27 يونيو الساعه 6 الصبح بتوقيت القاهره. يعني هي الناس هنا في مصر في الاغلب هتتفرج مع بعض في ماتش بلجيكا ده.
2: طيب يعني ماتش بلجيكا الساعه 10 مساء، ماتش نيوزيلندا 4 صباحا، وماتش ايران يوم
1: 27 الساعه 6 الصبح.
2: 6 الصبح
1: يعني الماتش بتاع 4 الصبح و6 الصبح دي غالبا الناس اللي هتتفرج في بيوتها بس يعني.
2: غالبا
1: ماتش بلجيكا والافتتاح ده الاثنين ده
2: وارد ان لا وممكن بقى يعني ولو انها تبقى صعبه برضه، بس يعني ممكن الناس تتفرج مع بعض بقى في بيت.
1: 6 الصبح يعني ده معناها
2: هتطبقوا لو هتروحي تتفرجي عند حد من اصحابك، انت مش هتروحي الساعه 6 الصبح، انت هتبقي رايحه مثلا من الساعه 12 بالليل رحتي لاصحابك.
1: معناها ان انت يعني انت واصحابك
2: قتله
1: مع بعض يعني. هو انت عادي ان انت تبقى تيل بس في بيتك، فاهم؟ بس مع بعض دي ده انت يعني تمام.
2: بس لطيفة عادة الماتشات
1: 4 الصبح تمام في مصر برضو بحس ان الناس كتير بتسهر يعني بس
2: هتفضل ما رتبتي اي حاجة للماتشات عاملة اي تجهيزات عاملة كريم كراميل
1: لا جيلي. ممكن اعمل جيلي فكرة حلوة
2: ماشي
1: عندي وصفة للجيلي للناس اللي عايزة تخس وعايزة تاكل عارف حاجة حلوة كبيرة يعني طبق كبير
2: ايه بقى
1: علي بعد الفصل والله مش عشان حاجة عشان لازم فعلا نطلع فصل قالين نطلع فصل ونرجع 015-595-1006 facebook.com/nugumfm هنطلع فصل سريع وهنرجع ونكمل معاكم اخبارنا خليكم معانا
0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: 111، رقم التسجيل الضريبي 7563-4480.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: سادسا مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الاتصالات يعلن اعتماد 45 شركة محلية كمقدمي خدمات أمن سبراني.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع شركة صينية للإطارات توسعاتها في مصر باستثمارة 550 مليون دولار.
1: وزير المالية يؤكد أمام لجنة الخطة بمجلس النواب أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة.
2: وزير التربية والتعليم يستعرض في اجتماع بمجلس النواب جهود تطوير التعليم الفني وربطها بسوق العمل.
1: هيئة الاستثمار تؤكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية بتطوير بيئة الأعمال ودعم التصدير والتمويل.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المبادرات الرئاسية حياة كريمة.
1: التصدير للصناعات الغذائية وتنمية الصادرات وهيئة المعارض يبحثون خطة المعارض الخارجية لزيادة الصادرات.
2: وزارة الخارجية تقرر مدى العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين.
1: وزير الشباب والرياضة يبحث ملف مديونيات المرافق المستحقة على الأندية ويؤكد العمل على تحقيق الاستقرار الإداري والمالي للهيئات الرياضية.
2: اتحاد الكرة يطالب بسرعة استيفاء تراخيص الأندية والأكاديميات للموسم الجديد.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بص انا شغلت المايك قبل ما ترد عليا،
2: انا خدت بالي
1: قبل الهوا، قلت عايز ترد على الهوا. طيب. طيب احنا ابتدينا الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده مروان، ومروان ما مبسوط من الموضوع النهارده، يعني كان مستعجل ان احنا نبتدي الموضوع بسرعه عشان هو عاجبه جدا. فخلينا كده نتكلم.
2: طب يلا قولي بقى الموضوع اللي عاجبني.
1: انا مستحيل اغير رايي في الموضوع ده مثلا. اكيد انت جمله قلتها قبل كده ان انت انا مقتنع بالفكره دي ومش هغير وجهه نظري في الحاجات دي. تعدي بقى وقت، تعدي سنه سنتين 10 مش فارق، يعني ساعه مش فارق، وتغير رأيك
2: وجهه نظرك.
1: ممكن زمان انت كنت مقتنع بحاجه تكون غيرت وجهه نظرك دلوقتي او العكس ايا كان يعني. فسؤالنا النهارده بنقول لكم، امتى اخر مره غيرت رايك في حاجه كنت مقتنع بيها 100%؟ امتى في، هل انت فاكر حاجه انت كنت مقتنع بيها 100% وبعد كده غيرت رايك؟
2: كتير.
1: حاجه، طب في حاجه كبيره يعني، حاجه كانت
2: في حاجات كتير، قناعات شخصيه، طريقه معينه، طريقه تفكير معينه، قررت مع ان اللي هيعمل كذا انا لازم ارد عليه اقول له كذا. وبعد وقت
1: او انا مستحيل اتصرف بالطريقه دي في الموقف،
2: لا يمكن اسافر مع الناس دي. وبعدين لا، عدى وقت وسافرت مع الناس دي مثلا.
1: هل في مبدا مثلا كنت مقتنع بيه قوي وغيرت رايك؟
2: لا يعني مبدا، يعني بصي نظر، يعني بحاول قدر الامكان. انا بتكلم على الحاجات اللي هي الطبيعيه. لا الطبيعيه المنطقيه. لا قليلين قوي، ما افتكرش حاجه دلوقتي، بس لا مش قليلين، بس افكار وقناعات شخصيه بحاجات، باشياء، بناس، باكل، بلبس، باي حاجه. لا بتتغير طبعا بعد فتره، بس مش بتتغير بشكل سريع.
1: ايوه بعد وقت، مرور وقت
2: يعني. مش مش مش الاسبوع ده بحب القمصان والاسبوع اللي بعده مش طايق القمصان، لا مش كده يعني. انتي؟
1: لا في حاجات طبعا، في حاجات كتير، في حاجات غيرت رايي فيها بعد مرور وقت.
2: زي ايه؟ لا بلاش دي.
1: يعجبني فيك ان انت يعني مش محتاج تبص لي.
2: لا بلاش دي، وانا غلطان ان قلت ده. يعني انا ما قصدتش المعنى ده، بس هو ده المعنى اللي وصل لك. بس تمام.
1: لا بس يعني يعني مثلا حاجات معينه في ناس كنت مثلا ما اقبلهاش، تصرفات معينه او حاجات انا كنت عمري ما اتخيل انا اعملها بقيت اعملها، يعني فاهم؟
2: زي ايه مثلا؟
1: لا خليني افكر بقى.
2: حاجات الحياتية اللي بتحصل، حاجة مع أصحابك، حاجة مع
1: يعني
2: عيلتك.
1: لا مش قادرة أفكر في حاجة معينة قوي دلوقتي، لو قلتها هيطلع شكلي كويس، فخليني أفكر صح وأقولها. مش ببص شكلي
2: دي مامي يعني.
1: حاجة دي مامي قوي يعني. بس
2: خليني كده. ماشي. طيب فكري
1: وارجعي لنا بعد شويه.
2: ابعت لنا بقى على 015-595-5006.
1: هبعت لكم. حاضر. بس مثلا حاجة كنت بتحكم عليها بشكل معين دلوقتي ما بقتش بشوفها بنفس الطريقة، يعني مثلا كنت زمان بتنتقد تصرف معين او طريقة او اسلوب معين، ودلوقتي بقيت تشوف لا بالعكس هو ده اللي كان اصح، او ده ما عادي ما فيش مشكلة.
2: لا في ساعات اللحظة اللي بتبقى مختلفة شوية، ان انت يعني بتبقي واخدة قرار في حاجة معينة وعندك فكر معين، وبعدين تكتشفي في هنا بشوف حاجتين. ناس يقول لك خلاص انا يعني مش هفضل مش مقتنع برضو بس تمام. وفي ناس بتغير فكرها 180 درجة، والحاجة اللي كان بيرفضها بقى بيعملها. انا بتيجي معايا اكتر في حتة لا خلاص انا هكبر دماغي، هعمل نفسي مش شايف. كنت زمان اقف بقى واحارب ولا وازاي وادافع عن وجهة نظري، ولو عندي راي لا لازم اثبت رايي.
1: بس دي مش حاجه انت مقتنع بيها، دي متهيالي ده
2: لا بس بقيت مقتنع
1: في شخصيتك انه خلاص انا بقيت ابيك اختار ايه اللي اوجع دماغي وايه اللي ما اوجعش دماغي بيه.
2: ساعات بتبقى حاجات مهمة، ما هي مش دايما حاجات بسيطة. يعني ساعات بتبقى موضوع مهم بتتكلمي فيه، والله أنا رأيي دايما في الموضوع ده إنه كذا.
1: فأنت مثلا مستحيل.
2: أنا مستحيل أعمل الحاجة دي، وبعدين مع الوقت طيب في ناس بتعمل ده خلاص تمام. جود فور ذيم. يعني تمام. أوكي. زمان بقى كنت لا ولا ينفع الناس أصلا، إزاي الناس تعمل كده؟ بعدين بعد الوقت لا اتغير.
1: ممكن يكون رايك في الصحاب، رايك في الناس برضو، كان في حاجات مثلا معينه
2: ده اكيد في كل حاجه في الحياه
1: اتغيرت. حاجه كنت فاكرها مهمه جدا دلوقتي ما بقتش ليها الحيز اللي انت الأهمية. كنت بتديها والاهميه.
2: بس دي ليها علاقه بتطور يعني بالسن وتطور الدنيا وبالشكل يعني.
1: طب رايك في نفسك؟
2: لا لا لسه زي ما هو.
1: انا جامد.
2: اعوذ بالله من كلمه انا. انما انا بقى انا وانا والحديد التاني.
1: فقولوا لنا طيب ايه اخر مره يعني حاجه كنتوا مقتنعين بيها ولا يمكن يعني تغيروها غيرتوا رايكم فيها 100%؟
2: موضوع فكره وجهه نظر
1: قولوا لنا كده في السريع. ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/نجومة فهمه. هتلاقوا في بوست برضو نزل على الانستجرام لو عايزين تسيبوا الرد بتاعكم تحتيه. نسمع فريد ونسمع.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سألنا سؤال اللينك اللي فات وكنا بنسألكوا آخر مرة غيرتوا رأيكوا في حاجة كنتوا مقتنعين بيها 100%، كان أنت
2: رنا بتقول أنا كنت بقول اللي بيضايقني هرد عليه رد أدايقه أكتر، بس دلوقتي بقيت ببعت له بوصة في الهواء واسكت، بقى بيتضايق أكتر. أنا رنا
1: أنا معاكي في دي برضو.
2: مساء الخير. محمد الشامي بيقول هو مع تقدم العمر والخبرة والاحتكاك مع الناس بنكتشف إن في حاجات كتيرة وقناعاتنا فيها كانت غلط، لو استمرينا فيها هنخسر ناس او هنخسر فرص، فطبيعي اننا نتنازل عن معتقداتنا وندي فرصة لنفسنا وعقلنا على انفتاح اكبر وسياسة مختلفة. انا مش بغير قرارات وحاجات كتيرة في حياتي. ده نبيل حماد. مساء الفل عليك. بيقول انا مش بغير قرارات وحاجات كتيرة في حياتي، لكن بفكر كتير قبل ما اخد اي قرار او اتصرف. الحاجة الوحيدة اللي قلت شوية هي العصبية، وعايز أسأل يا يارا يا ترى تفكيرك من 50 سنة زي دلوقتي ولا اتغيرتي بحكم السن؟ ومروان بيقول يارا ست الكل، بس هي في الحقيقة ست الحبايب عشان هي دلوقتي بمقام جدة.
1: ده الكلوب بتاعك تبعك.
2: هو بيقول الحقيقة، الراجل بيقول الحقيقة. بمناسبة عنوان حلقة النهاردة، أنا غيرت رأيي والعزومة لسه موجودة. ده وائل دسوقي. مساء الفل عليك يا ويلز، مساء الجمال،
1: واحنا معاك.
2: ده وائل بيقول انتوا ما سألتوش تطمنوا عليا مع اني كنت عامل لكم عزومة عند واحد مشهور بتاع شاورما. انت فاكرة العزومة دي؟ فكرنا فيها كده وائل بتلاتة وتلاتة يعني. فكرنا كده. كنت بقول في ناس كنت بقول مستحيل ان احنا نكون اصحاب، وخصوصا لو قال اول معرفتك بيهم حصلت مشكله بينكم في الشغل، فما كناش حابين بعض خالص، وبعد كده بقينا اصحاب مقربين. ده حماده المصري. طب كويس حماده ان انت لقيت اصحاب عموما يعني. كانت المشكله.
1: لا حماده انت عندك اصحاب كتير.
2: في كمان من سنتين كنت محتاج شيء من مكان وغيرت رايي مش ده محب. ماشي يا محب، مش هينفع نقول. محمد رجب بيقول انا كنت مقتنع ان احنا ممكن نتقابل في يوم يا يارا، بس مروان بيحبطني. لا ما بحبطك، ايه دي الحقيقه يارا، لو شفتك حتى في الشارع وقلت لها انت مين هتسيبك وتمشي. ده اداء يارا عموما يعني.
1: انا عكس كده خالص.
2: اثبتي.
1: انا لذيذه.
2: اثبتي.
1: مش زيك.
2: بس اتفضلي.
1: طيب في خبر للناس اللي عايز تتفرج على الماتشات. انا معرفش انت كنت تعرف الموضوع ده ولا لا. شركه تطلق منصه مدعومه بالاي اي لاداره البث الفوري لبطوله كاس العالم. في شركه تكنولوجيه كبيره اعلنت عن اطلاق منصه جديده مدعومه بالذكاء الاصطناعي عشان تساعد في اداره ونقل بث مباريات كاس العالم 2026. الهدف منها انها توفر بث اسرع واكثر استقرارا للجماهير في كل حته. الشركة بصفتها شريك التكنولوجيا الرسمي للفيفا هتوفر خوادم وأجهزة وحلول ذكاء اصطناعي داخل مركز البث الرئيسي في تكساس عشان تساعد في نقل كل لحظة من المباريات للجماهير بأعلى كفاءة ممكنة. الشركة كمان هتعتمد على أكتر من 17,000 جهاز بالإضافة لأكتر من 200 مهندس هيتوزعوا على الملاعب ومراكز تدريب المنتخبات علشان يضمنوا أن كل حاجة تشتغل بشكل سليم أثناء البطولة. الخدمات الجديدة هتتعامل مع كميات ضخمة جدا من الفيديوهات والبيانات اللي جاية من الملاعب في أمريكا الشمالية، وهتعالجها وتوزعها بشكل مباشر على أكتر من 1,000 شاشة داخل منشآت الفيفا المختلفة. ومش بس كده، الشركة كمان هتشغل مركز قيادة التكنولوجيا الخاص بالفيفا في ميامي، وبيعتبر يعني هناك روح بقى استناك. بيعتبر غرفة التحكم الرئيسية للبطولة كلها، ومن هناك هيتم متابعة كل الأنظمة والتقنيات بشكل لحظي والتعامل بسرعة مع أي مشكلة ممكن تحصل وقت المباريات. كمان هيتم استخدام الـ AI في عرض صور ثلاثية الأبعاد 3D يعني للاعبين علشان تساعد الجماهير على فهم القرارات التحكيمية الصعبة، زي مثلا الحاجات حالات التسلل بشكل أوضح وأسرع. وفي الملاعب بقى الشركه هتستخدم انظمه ذكيه انها تساعد في تنظيم حركه الجماهير وتقلل الزحمه، بالاضافه انها هتوفر لقطات خاصه من منظور الحكم عشان تقلل مع تقليل اهتزاز الصوره وتحسين جوده المشاهده. وبرده هتطلق الشركه منصه جديده اسمها فيفا اي اي برو، وهي مساعد ذكي هيقدم تحليلات ومعلومات فنيه للمدربين واللاعبين والمحللين، والمنصه هتكون متاحه لكل المنتخبات ال 48 المشاركه علشان توفر فرص متساويه للجميع. انا مش قادره افهم اللي هتعمله ده لينا ولا للعيبه،
2: للمشاهد وللعيبه برضو.
1: لا يعني هل هي اب هنزلها هتقدر تشوف الماتشات؟
2: ما اعرفش،
1: اصل مش هي مش الماتشات دي هتتعرض في
2: قنوات معينه
1: اللي هي مش اللي هي لازم تدفع فلوس
2: مشفره، بس في امريكا القنوات دي مش معرفش هي واخده حقوق البطوله ولا لا. القنوات اللي احنا بنتكلم عليها دي معرفش هي واخده حقوق، لان امريكا قصه مختلفه.
1: اوكي،
2: هي بتاخد الحقوق دي في اوروبا، بس هيبان يعني مش عارف، ما عنديش المعلومه دي. بس اللي انت بتقريه في الخبر انه كم الناس اللي هتبقى بتروح عشان تضمن انه جوده الصوره والسيرفرات اللي هتبقى موجوده. كل الناس دي رايحه باللابات بتاعتهم، بالتبالت بتاعتهم. بالتبالت واللابات.
1: تمام، بس مش انا مش قادره افهم بقى كل الليله دي هتتعمل علشان مثلا مروان اللي قاعد في زايد يقعد يتفرج عليها يعني.
2: انت مالك بتقوليها بسخريه كده؟ ده على اساس ان انت قاعده فين؟ في الي؟ يعني انت قاعده في معادي السرايات في ايه؟
1: عندي في اوساكا.
2: اوساكا
1: لسه شاريه شقه كده اوضتين يعني،
2: حاجه 400 متر كده، حاجه صغيره محندقه على قدي.
1: اوشن فيو.
2: اوشن فيو كمان. شارع ساشيمي
1: مع تقاطع سلم النجيري. طيب انا بقول كده حلو.
2: قوي يعني، تمام كده
1: الخبر وزياده. خلينا نرجع لموضوعنا لو عايزين تردوا عليه.
2: ترجعي انا مش راجع.
1: اخر مره غيرتوا رايكم في حاجه كنتوا مقتنعين بيها 100% كان امتى وكانت في ايه؟ احكوا لنا عن حياتكم الخاصه اكتر.
2: عشان يارا عندها فضول مرعب.
1: 015-595-5006 رقم موبايل مروان 01
2: تسع تسعات.
1: خلينا نطلع فاصل نسمع أمير عيد ونرجع على طول.

حاجات جوايا انا لسه مش عارف، حكايات قصص كتير لسه بألفها.

حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 0
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. نجوم اف ام تي في
1: تابعونا على يوتيوب.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كنا بنسأل
2: طيب
1: سؤال، انت ايه هتقرا خبر ولا انت كنت هتقرا مسلسل؟ بتعمل ايه؟
2: في حاجات مع الزمن زي ما كنا بنقول من شويه بتتغير فكرك، بتغير طريقه نظرتك لحاجات معينه. هل الفلوس بتغير وجهه النظر؟
1: طبعا.
2: زي ايه مثلا؟ يعني خلاص احنا معترفين باهميه الفلوس، يعني فلوس مهمه ده اكيد.
1: نظرتك للفلوس ممكن تتغير، يعني هل انت مثلا فاكر ان لما هتوصل الليفل ده او لو عملت الفلوس دي هتغير حاجة في حياتك، فتقتنع بعد كده انه لا، حتى لما وصلت لنسبة نجاح معينة جابت لي نسبة فلوس معينة حسيت ان في حاجة برضو ما اتغيرتش جوايا.
2: و دي ليه علاقة بالقناعات ولا ليه علاقة بالرضا ان انت راضية؟ انا نفسي اعمل المبلغ الفلاني او اشتغل الحتة الفلانية عشان اعمل مبلغ معين، فانا عملت ده.
1: هتقولي
2: انا كده تمام الحمد لله.
1: انت ممكن تبقى راضي ب 10 جنيه وراضي ب 100 جنيه بس في مثلا انت فاكر لو انا راضي بال 10 جنيه لو جبت ال 100 جنيه دي انا مقتنع ان مثلا ده هيحقق لي كذا او هحس بكذا، يجي ب 100 جنيه ما تحسش باللي انت حسيته.
2: يعني كل حاجه متغيره.
1: طبعا
2: مفيش زيها زي
1: انا لو جبت العربيه دي انا
2: مش عايز حاجه تاني من الدنيا،
1: تجيب العربيه تلاقي انها زيها زي اي عربيه، فاهم؟ فما دي برضو فلوس يعني.
2: طب والكلام ده بيحصل مع العيلة مع الأهل تحديدا؟
1: يعني
2: وجهة نظرك في حاجات مختلفة فيها مثلا مع مامتك وباباك وأختك، مواضيع عادية، حاجات حياتية عادية يعني، وانت شايفة ان هم وجهة نظرهم مش انت مش مقتنعة بيها خالص، ممكن بعد فترة تقتنع
1: 100% absolutely. انت مش شايف كده؟ يعني مثلا
2: انا رايي زي رايك، بس في ناس بتبقى الحاجات دي بالنسبه لهم بياخدوها على على على كرامتهم قوي. لا لا لا لا، انا ما زلت عند رايي. موضوع الفلاني لا، انا دايما في خلاف مع والدتي على كذا، انا دايما في خلاف مع اختي على كذا. طب ما انت ممكن تغير رايك او انت
1: ايوه
2: ممكن
1: يعدي الوقت. مثلا كان مامتك او باباك كانوا عندهم وجهه نظر في ناس معينه، حد من اصدقائك، الشخص ده خلي بالك مش بيتمنى لك الخير مثلا. انت لا، على فكره انتوا غلطانين، انا اللي اعرفه كويس وانا اللي عارفه لا ده بيحبني جدا وشفت ومش عارف وشفت. تيجي تعدي الوقت وتكتشف ان هم كانوا صح.
2: اوكي.
1: فتحس انه لا، هم عندهم وجهه نظر في الناس مهما اكون انا كبرت كنت هم مش شايفها فبقيت اقتنع بكلام مثلا. يعني
2: اعتقد انه في الاخر مفيش حاجه ثابته، حتى افكارنا بتتغير وحتى وجهات نظرنا بتتغير.
1: الله عليك.
2: مفيش شيء ثابت.
1: يا سلام يا مروان. يا سلام.
2: انا عارف ان انت عشان ما فهمتيش اللي انا قلته فقررتي تهزري.
1: ايه ده؟
2: كلامك مقدر.
1: ده انت بتنقط ذهب.
2: درر.
1: ايه يا اخي ده؟
2: درر.
1: كنت في الواقع من بدري.
2: انا شايف بس هو ده حقيقي والله، مفيش حاجه ثابته.
1: لا،
2: كل شيء
1: متغير. مهما تكون مقتنع بايه وارد جدا.
2: طب سؤال
1: اخير
2: قبل ما نختم، بما ان بقى لنا دقيقه يعني او دقيقه قوي، المبادئ ممكن تتغير؟
1: مش لا. عشان انت المبدا بيتغير عشان انت كنت فاهمه غلط.
2: لا، تتغير ولا تتعدل؟
1: الاثنين.
2: لا تتغير. لا انا اختلف معاك.
1: انت بتتعدل على ماشي. مبادئك ولا المبادئ؟
2: لا، المبادئ او مبادئك.
1: مبادئك حاجه
2: يعني، انت مبدئك في الحياه بغض النظر عن ان ده شيء ما ينفعش، ان انت مش هتسرقي، عمرك ما هتسرقي. فهيحصل حاجه في الدنيا فتقرري، حتى بقى لو سرقه ما اقصدش ان انت هتفتحي الدرج بتاع صاحبتك وتاخدي منه فلوس. ممكن تسرقي في شغلك، ممكن تسرقي
1: في مبادئ ما بتتغيرش. يعني مش هينفع نيجي نحلل السرقه، مش هينفع نيجي نحلل كده.
2: مش بتكلم على حرام وحلال، مبادئ بقى حتى بعيدا عن الحاجات المحرمه. أيوة. اللي احنا عارفينها.
1: ايوه لا، ما ينفعش. الغلط غلط. انا بتكلم في مبادئ. انا مثلا عمري ما هستلف فلوس من حد ابدا مهما حصل.
2: مثلا
1: انا مبدئي في ان انا استلف لا يمكن. ممكن تلف الايام تلاقي
2: يبقى بتتغير. مش بتتعدل حاجه بسيطه.
1: الاثنين.
2: هستلف مره بس مش هعملها كل شويه مثلا. يعني عشان انا مزنوقه قوي.
1: بس وارد، فاهم؟ بس مش بنتكلم في انه انا عمري ما هسرق وهتيجي يوم تاني. لا يعني ده اكيد لا.
2: طيب انا اعتقد تطلعي بقى الفلوس اللي بتاخدها من هنا نظارات الشمس اللي انت
1: شايفها. انا ما كنت مستنيه اللقطه
2: يعني بما ان الحاجات دي يعني
1: انا كنت بحاول اقولها لك من بدري بس قلت اجيبها لك بشياكه على الهواء.
2: بتاعتنا وبتاعت زمايلنا بره
1: اللي طلعيها قبل ما تمشي من شنطتك.
2: بصي هقول لك على حاجه, احنا هنبص الناحيه الثانيه.
1: شوف شوف انا عارفه انت مجهز ايه. تمام, شكرا مروان.
2: شكرا يارا, وقتنا انتهى.
1: شكرا مستمعينا.
2: بالظبط كده, نبقى معاكم ان شاء الله بكره من 5 ل 7.
1: يوم جميل عليكم جميعا. خلي بالكم الجو مكمل نفس الليفل الحر ده اليومين اللي جايين ده. خلي بالنا نشرب ميه كويس, نغطي دماغنا بالكاسكيتا. وده ايه, وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمل سبعه, واحنا هنشوفكم بكره نفس الميعاد ان شاء الله.
2: يوم جميل عليكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله, باي باي.
0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق, وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة, وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج, وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057, رقم التسجيل الضريبي 643640878. الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة, وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين, وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: نجومنا هم نجوم المنتخب السنغالي اللي بيشارك في المونديال للمرة الرابعة والتالتة على التوالي. السنغال حققت صدارة المجموعة الثانية بعد صراع مع منتخب الكونغو الديمقراطية اللي تأهلوا برضو من الملحق. هدف الجيل الحالي هو تكرار إنجاز جيل 2002 التاريخي في كوريا واليابان واللي وصل لدور الثمانية. مدربهم بابي ثياو هو واحد من نجوم جيل 2002 وتولى المهمة في ديسمبر 2024 بعد رحيل أليو سيسي. واصل ثياو مسيرة أسود الترانجا ووصل لنهاية أمم أفريقيا 2025 وكسب اللقب قبل ما كافي يسحبه يديه للمغرب. لحد دلوقتي الموضوع ما تحسمش في المحكمة الرياضية. هدافينهم التاريخيين هما هنري كامارا واللاعب الراحل ديوب، والاتنين سجلوا أهدافهم في نسخة كوريا واليابان. أما الأكثر مشاركة فهم كاليدو كوليبالي، يوسف سبالي وإسماعيل يسار، وكلهم لعبوا 7 ماتشات في 2018 و 2022، لكن كوليبالي الوحيد اللي لعب كل الدقائق. ومن اللحظات التاريخية اللي ما تتنسيش كانت لما حققوا أكبر مفاجآت المونديال في نسخة 2002 بالفوز على فرنسا حامل لقب 98 بنتيجة 1-0. المباراة كانت بقيادة مدربهم التاريخي الفرنسي برونو ميتسو. ميتسو حفز لعبته قبل الماتش وقال لهم خلوا العالم كله يتكلم عنكم النهاردة. وبعد المباراة دي أعلن رئيس الجمهورية تأسيس وزارة الرياضة وإعلان مشروع لتطوير كرة القدم في السنغال، والنتيجة كانت الجيل اللي احنا شايفينه دلوقتي.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من الصور النهائية لمبادرة تشجيع تركيب ألواح الطاقة الشمسية بالمصانع والمنازل لعرضها على مجلس الوزراء.
2: محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام.
1: وزير الاتصالات يعلن اعتماد 45 شركة محلية كمقدمي خدمات أمن سيبراني.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع شركة صينية للإطارات توسعاتها في مصر باستثمارات 550 مليون دولار.
1: مدير جهاز مستقبل مصر ووزير التربية والتعليم يناقشان تطوير منظومة التعليم الزراعي التطبيقي وتأهيل الشباب للمستقبل.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
1: التصدير للصناعات الغذائية وتنمية الصادرات وهيئة المعارض يبحثون خطة المعارض الخارجية لزيادة الصادرات.
2: وزارة السياحة تشارك في معرض سول الدولي للسياحة.
1: وزارة الخارجية تقرر مدى العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين.
2: وزير الشباب والرياضة يبحث ملف مديونيات المرافق المستحقة على الأندية ويؤكد العمل على تحقيق الاستقرار الإداري والمالي للهيئات الرياضية.
1: اتحاد الكرة يطالب بسرعة استيفاء تراخيص الأندية والأكاديميات للموسم الجديد.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

تأتي جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

حلقة جديدة من أجمل 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكل مشاهدينا ومستمعينا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معاكم جيهان عبدالله على الهوا، وزي كل يوم بيكون معانا أغنيات من المركز السابع لحد المركز الأول، ومعانا أكيد دايما فقرة 3 الواحد دايما بتكون موجودة معانا في حلقتنا لنجم مش مشارك في السباق. اختاروا نجم اليوم، حابين تسمعوا مين يشارك معانا فقرة 3 الواحد النهاردة؟ نجم مش مشارك في السباق زي ما قلنا، وبتحبوه وشايفين هو نجمكم مفضله، وتختاروا له 3 أغنيات ورا بعض. مين هو نجم اليوم؟ من دلوقتي بنقول لكم تختاروا معانا علشان يبقى فيه فرصة تفكروا في النجم براحتكم. عندنا أغنية نبدأ بيها الحلقة النهاردة، أحدث إصدارات نجم رامي صبري، بفرحك وانت مزعلني. اسمعها الأول مرة على نجوم اف ام من خلال أجمد 7 الساعة 7. يلا بينا.

جديد رامي صبري لأول مرة على نجوم أف أم من خلال أجمل سبعة الساعة سبعة، وبرحب بيكم من جديد ومستني الحلقة عشان أسمع أغنية رامي الجديدة عن طريق البرنامج. شكرا تحياتي، وتامر عاشور مطلوب معنا الفقرة تلاتة الواحد، وفي انتظار مشاركاتكم والفوتس اللي بتحبوها للأغنيات المشاركة معنا أو أغنيات جديدة على نجوم أف أم. طمني هي رقم سبعة معنا النهاردة، نبدأ بيها حلقتنا نسمعها وراجعين.

مجموعة من المسجز اللي جات لنا. كيرولو سمير بيختار معنا تامر حسني فقرة 3 الواحد، وفي اختيار لتامر عاشور فقرة 3 الواحد ومسج من غير امضاء. ما تنسوش تكتبوا اسمكم وانتوا بتبعتوا من جديد 3 الواحد لتامر عاشور. ممكن اكيد يشارك معنا تامر عاشور او تامر حسني زي ما انتوا عايزين. تفكروا مين فيهم اللي هيشارك معنا النهاردة في الفقرة، وبعتوا اسماء الاغنيات التلاتة وبعتوا فوت للاقتراح الاخير. بنوصل لجنات يا عيني رقم 6 معنا النهاردة.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل وبنوصل لاغنيه المركز الخامس, هي نانو لتوليت وسانت ليفانت. وعشام عرقي تحياتي ليك, بشكرك على التهنئه الرقيقه والمسج الرقيقه. رامي جمال مطلوب مننا فقره 3-1. في كمان تامر عاشور انت اخترت, تامر حسني من ساره, انا الاء. ازيك يا الاء, عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ بتختار تامر عاشور معانا, وفي اختيار من ياسمين لانغام. فلسه الموضوع لم يحسم بعد, قدامنا حوالي 5 دقايق. ففكروا اخر كلام انغام ولا تامر حسني ولا تامر عاشور ولا رامي جمال, دول الاسماء المقترحه لحد دلوقتي. باشمهندس ايهاب اهلا وسهلا, بعت لنا صور من الماتش, بيقول حضرنا مباراه مصر والبرازيل في الاستاد في كليفلاند اوهايو, كان يوم ممتع والجاليه المصريه كانت منوره. ممكن نسمع تامر عاشور, هجيلي موجوع, قول له سماح عشت معاك حكايات, ده عشان الماتش يعني ولا عشان ايه؟ طيب هجيلي موجوع. مهندس ايهاب صارت تحياتي, وجميله الصور وتحياتي للاسره كلها طبعا اللي تسمعنا, يا رب يكونوا بيسمعونا ومتابعيننا دلوقتي.

بنكمل مثلا اغنيه المركز الرابع بعد نانو فيه بدونك لادم، هنسمعها مع بعض دلوقتي. واختيار اخير لفقره ثلاثه الواحد، مين هيشارك معانا النهارده يا جماعه؟ الاي اي ده بجد ما خلاش حاجه، ده انا لبسني لبس ما لبستوش وتصورت مع ناس ما قابلتهاش، بس يعني مش عارفه. تمام، شكرا على الصوره اللطيفه، انا حابه بس اعرف الاسم مين. تحياتي. وفي تامر عاشور مطلوب مننا، وآلاء الحقيقه انا جوزي نفسه يسمع الاغنيه دي بهديها له، فيا ريت بيكلموني رامي جمال ونهله بتختار ايهاب توفيق الفقره 3 الواحد وانغام من جديد. لسه متلخبطين مين هيشارك كمان دقيقتين فقره 3 الواحد، انغام ولا تامر عاشور؟ دول اكتر الاسماء المطلوبه دلوقتي حالا في اللحظه دي. لسه قدامنا دقيقتين، فكروا وابعتوا على 0155951000.

تامر عاشور هو نجم فقرة 3 الواحد النهاردة. هيجي لي موجوع هي أول أغنية معانا. فكروا في أغنيتين تانيين لتامر بتحبوهم وشاركوا معانا، ابعتوا لنا أسماء الأغنيات على الواتساب على 015 595 1006.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تيبي.
4: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: FM على instagram.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب حاضر، انت اخترت هتكون الاغنيه الثانيه معانا دلوقتي لتامر عاشور ومطلوبه مننا بشده. فاضل اغنيه ثالثه، في اختيارات بقى من منار اللي تيجي نتراهن، وفي كذا اختيار اخر لكن من غير يعني رسائل من غير اسماء. ففكروا، فثالث اغنيه هتكون اني واحده لتامر عاشور لحد ما نسمع انت اخترت دلوقتي وراجعين.

تيجي نتراهن. كانت الأغنية الثالثة والأخيرة اللي تامر عاشور فقرة 3-1 النهاردة. بتمنى الفقرة تكون عجبتكم. برحب بكل دمولنا مين جديد. بنكمل دلوقتي بقى أجمد سبعة بعد ما خلصنا 4 أغنيات فاضل 3 جامدين جدا جدا. رقم 3 معانا هي شو مطلوب لهيفا وهبي.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم افهام على

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معي رقم سبعة كارول سماحة. طمني جنات يا عيني.

Too Late with Saint Levant, Nano. أربعة آدم بدونك.

0: وهبي شو المطلوب
1: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
0: اثنين شيرين تباعا تباعا

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معنا دلوقتي مع اغنيه المركز الاول وهي مشيتي لحمائي، نسمعها واشوفكم بكره ان شاء الله على خير. ودقيقه هيكون موجود معاكم هوبه وحلقه جديده من فلسطين، تابعوا من الساعه 8 لحد الساعه 10.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: ثمينة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل زيت.
2: رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 من يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
1: وزير الخارجية يستقبل القائمة بأعمال المفوض العام للأونروا لبحث دعم الفلسطينيين.
2: محافظو شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام.
1: وزير الاتصالات يؤكد أن مصر تتبنى رؤية شاملة لبناء فضاء رقمي آمن.
2: مدير جهاز مستقبل مصر ووزير التربية والتعليم يناقشان تطوير منظومة التعليم الزراعي التطبيقي وتأهيل الشباب للمستقبل.
1: وزارة السياحة تشارك في معرض سول الدولي للسياحة.
2: وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد المصري للهيجن خطة البطولات والفعاليات خلال الفترة المقبلة.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: اجتماعاتكم مع فيلم ستان مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكم انا محمد عبد الوهاب اهوبا على مدار ساعتين، وخلاص بقى يعني اخر حلقة قبل كاس العالم، وهنتكلم عن كل حاجة بتحصل يعني مع منتخب مصر واستعدادات منتخب مصر، وهنتكلم كمان عن كواليس الاهلي والزمالك اللي فيهم اخبار مهمة جدا وكواليس مهمة جدا. بالنسبة للأهلي هنتكلم عن خلاص حسم ملف المدير الفني القادم بالنسبة للأهلي، وكمان مين المدرب المصري اللي هينضم لجهاز المدير الفني الجديد، وهنتكلم كمان عن حقيقة الصفقة الفلسطينية اللي بتتكرر كل سنة كأننا في فيلم ألف مبروك، كل سنة بنسمع عن نفس الصفقة، هنقول لكم الجديد بتاعها. ده بالنسبة للأهلي. بالنسبة للزمالك هنتكلم عن الأزمة الكبيرة اللي فيها نادي الزمالك، والكلام اللي تسرب والكلام اللي طلع ان الزمالك يعني جمع مبلغ العقوبات اللي هتخليه يقدر ياخد الرخصة الأفريقية، هنقول لكم حقيقة المبالغ اللي اتدفعت في عقوبات الزمالك وجديد أخبار الزمالك اللي عنده بالمناسبة يعني خبر يمكن ممكن يكون سعيد شوية، هنتكلم عليه اللينك جاي إن شاء الله. كمان دقائق هيكون معانا يعني ومشرفنا في الاستوديو واحد من أفراد يعني جيل كان من أهم أجيال منتخب مصر للشباب اللي بعد كده كون الجيل الذهبي لمنتخب مصر اللي تسيد أفريقيا واللي حصل على 3 بطولات. كان يعني ضيفنا كابتن أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، سواء منتخب الشباب اللي بنتكلم عليه كاس عالم 2003 اللي اتلعبت في الإمارات، كان يعني تقريباً قوام المنتخب اللي تسيد أفريقيا في الوقت ده، مع كابتن حسن شحاتة طبعا المدير الفني التاريخي لنادي الزمالك، ويعني طبعا اللاعب التاريخي بالنسبة لنادي الزمالك والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر. هنتكلم معاه في كل الملفات دي، وهنحلل معاه ماتش مصر والبرازيل. وبالمناسبة دي ومناسبة ماتش مصر والبرازيل، عايز أعرف رأيكم بعد مباراة مصر والبرازيل، متفائلين بنسبة كام في المية في طبعا في منتخب مصر، وهيعمل ايه في كاس العالم؟ هل هيقدر يحقق الفوز الاول والتأهل الاول ليه من دور المجموعات ولا لا؟ عايز اعرف منكم على 015-595-1006 توقعاتكم لمنتخب مصر، متفائلين بنسبة كام في المية بتحقيق الفوز الاول والتأهل الاول. ابتداء من حلقة النهاردة لغاية الحلقات اللي جاية والحلقات اللي هتكون موجودة في كاس العالم، هنبتدي نلعب مع بعض بشكل جديد شوية. هنبتدي نسألكم اسئلة عن تاريخ مصر في كاس العالم، عن كاس العالم بشكل عام، وعايز اعرف بقى منكم مين المونديال الاصلي، مين اللي عنده معلومات عن كاس العالم يبعت لنا على طول واحنا بنتكلم. فكركم برقم الاس ام اس او برقم الواتساب بتاعنا 015-595-1006. وسؤالنا الاول، وهنبقى ماشيين كده واحنا يعني في الحلقه هنبقى ماشيين اسئله كده موسوعيه عن تاريخ مصر في كاس العالم وعن كاس العالم، وسؤالي الاول بيقول: مصر في كاس العالم سنة 34 لعبت أول مباراة ليها في تاريخها في كاس العالم، والمباراة انتهت بنتيجة 4-2، واللي سجل لمصر كان عبد الرحمن فوزي. عايز أعرف منكم من كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، مين المنتخب اللي واجهه مصر وخسر منه في كاس العالم 34؟ عايز يعني تبعتولي كده، عايز أعرف منكم بقى مين اللي عنده يعني الذاكرة القوية ومين اللي عنده المعلومات القوية. بخصوص ماتش مصر والبرازيل، الحقيقة أنا مش عارف أتفائل ولا أتشائم. يعني منتخب مصر ورانا شوية حاجات إيجابية وشوية حاجات سلبية خلال المباراة. يعني من السلبيات اللي شفناها في مباراة البرازيل هي فكرة أن منتخب مصر شوية كان عنده مشاكل دفاعية، مشاكل في الطلوع بالكرة. كان في إصرار جامد جدا من كابتن حسام حسن في فكرة الطلوع بالكرة، واللي شفنا منها خطأ الهدف الأول اللي جابه برونو جامرايتش. لكن في نفس الوقت برضو ما هو الثقة اللي كانت عندنا دي وفكرة ان احنا نطلع بالكرة قدام منتخب قوي جدا زي البرازيل، دي حاجة إيجابية. لكن على المستوى التاني لما كابتن حسام حسن ثبت الطريقة اللي لعب بيها الماتشات اللي فاتت كلها وآخرهم مباراة روسيا قبل مباراة البرازيل، شفنا المنتخب في الحتة الهجومية عنده شكل، يعني عنده شكل مختلف شوية عن شكل منتخب مصر يمكن في المنافسات الكبيرة دي، وبالأخص كمان كاس العالم 2018 شفنا ان لما الكورة بتروح لعمر مرموش او لزيكو او حتى هيثم حسن كنا بنشوف ان في نية هجومية، وحتى كمان كان في تقدم من الأظهرة وبالأخص كمان أحمد فتوح، فدي حاجة ممكن تبشر شوية او تخلينا متفائلين شوية. كابتن حسام حسن هيعمل ايه في الفترة الجاية؟ هيعمل ايه قدام بلجيكا يوم الاثنين القادم؟ ده هنتكلم كمان مع كابتن امير عزمي مجاهد، هنتكلم وهنتوقع من اللي شفناه في المباريات الودية كابتن حسام حسن ازاي يلعب اول مباراة لمنتخب مصر اللي هتبقى مرحلة مهمة جدا في الصعود باذن الله للدور الثاني ودور الاثنين وثلاثين. على جانب الاخر كمان من الحاجات الايجابية جدا هو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عمل اداء كبير جدا جدا وكان ثابت قدام الاختبارات اللي كان بيخش فيها، ونفس الكلام بالنسبة لمصطفى زيكو اللي بالنسبة لي يعني سيناريو فيلم اللي بيحصل مع مصطفى زيكو ده سيناريو ما بنشوفوش غير في الأفلام، ودي الحاجات اللي بنحب بسببها الكورة، فكرة ان لعيب عنده 29 سنة كان بيلعب قبل كده في جمهورية شبين، بعد كده حرس الحدود، بعد كده زد، بعد كده بيراميدز، وان هو يلعب اول مباراة دولية لي في المباراة اللي قبل كاس العالم، والكلام ان هو كان ممكن هو اللي يخرج من القائمة، وفكرة ان هو ينزل كبديل ويجيب هدف الفوز ويلعب قدام البرازيل ويعني ويجيب جون في البرازيل ويبقى اسمه زيكو على اسم أسطورة البرازيل زيكو والهدف يتصيد بشكل كبير جدا، فكل الحاجات دي بتقول ان ده سيناريو فيلم العالمي نسخة زيكو. فيعني ربنا يكرمك يا زيكو والله، ويعني لكل مجتهد نصيب، وزيكو واحد من اللعيبة اللي كانت بتأدي أداء كبير جدا من وقت لما كان في حرس الحدود، وعلى فكرة انضم للمنتخب قبل كده بس ما لعبش أي مباراة دولية. إن شاء الله زيكو يخش في كاس العالم ويخش في المود ويبقى جده جديد، جده 2010 يكون زيكو 2026. كل التمنيات لزيكو منتخب مصر بإذن الله، كلنا متفائلين. يمكن شوية ماتش البرازيل كان ظهر شوية سلبيات، لكن كابتن حسام حسن قادر ان هو يعالج السلبيات دي، ونشوف منتخب مصر قادر يبقى ند بند قدام منتخب قوي جدا وهو منتخب بلجيكا يوم الاثنين الجاي ان شاء الله الساعة 10 مساء، وهنكون معاكم قبلها وهنتكلم معاكم ونسمع ارائكم ونسمع توقعاتكم وتحليلاتكم لمباراة مصر وبلجيكا بإذن الله. فاضل بس نسمع رأيكم، متفائل بنسبة كام في المية لمنتخب مصر في التأهل للدور التاني بإذن الله؟ وما تنسوش سؤالي اللي أنا سألته في أول الحلقة، السؤال الموسوعي، وهنشوف بقى مين المونديالي الأصلي اللي بيسمعنا، مين المنتخب اللي مصر واجهته في أول كاس عالم، في أول مشاركة لمنتخب مصر سنة 1934. ابعتونا على 015 595 1006. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي

0: تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، والصراحة أنا منبهر. يعني بص، ثلاث إجابات صحيحة أول ما سألنا السؤال على طول. عايز أقول لكم يعني أصحاب الإجابات الصحيحة، مهندس إيهاب ثروت من أونتاريو كندا، وبعت لنا صوره في الاستاد هناك ومن مباراة مصر والبرازيل، بعت لنا شوية صور من الملعب، حضر المباراة. بيقول مساء الجمال والسعادة يا هوبا، يا رب تكون كل أمورك بخير، دايما متألق ومنور نجوم اف ام. بشكرك جدا يا باشمهندس إيهاب. حضرنا مباراة مصر والبرازيل في الاستاد في كليفلاند أوهايو، كان يوم ممتع، والجالية المصرية كانت منورة الاستاد، وإن شاء الله منورة بيكو في مباريات مصر في كاس العالم. مصر واجهت المجر وخسرنا 4-2، أعتقد هنكسب نيوزيلندا ونتعادل مع إيران ونخسر من بلجيكا، هنصعد بنسبة 70%. المشكلة الكبيرة القدرة على الطلوع بالكرة والبناء من الخلف وقلة الحلول الهجومية. قدام البرازيل أكتر مرة عملنا سلسلة تمريرات متواصلة، كانوا 8 تمريرات. يعني باشمهندس إيهاب أنت قلت كل حاجة، أنت تشتغل في استوديو تحليلي، ما ينفعش تكون يعني مهندس، ما شاء الله، يعني أنت قلت كل حاجة. مشجع الدراويش محمد سالم بيقول منتخب المجر واجه منتخب مصر عام 1934، برافو عليك يا محمد. يا سالم مساء الخير يا هوبا. كمان مايكل إبراهيم بيقول مساء الخير يا هوبا، قدرنا نسد قدام البرازيل مع ان البرازيل ليها فترة بتعتمد على اخطاء المنافسين. الهدف الاول خطأ من مهند لاشين، والتاني خطأ من محمد هاني، مش هي دي البرازيل بتاع زمان. وبالتوفيق للمنتخب الوطني ويحصل على المركز التاني في المجموعة، نخسر من بلجيكا، نكسب نيوزيلندا، نتعادل مع ايران. اجابة سؤالك منتخب المجر، برافو عليك جدا جدا يا مايكل يا ابراهيم. واحنا بقى بنتكلم في اللينك ده، فكر لكم في سؤال كمان ونستنى اجاباتكم، عشان معانا ثلاث اجابات صحيحه، بس انا متوقع ان كل الناس اللي بتسمعنا كانت عارفه الاجابه، فهنصعب شويه الاسئله بتاعتنا. طيب نتكلم عن النادي الاهلي، وزي ما اتكلمنا في اللينك بتاعنا الاولاني والمقدمه بتاعتنا، ان خلاص بنسبه كبيره قوي تم حسم ملف المدير الفني بالنسبه للاهلي، لان الاهلي فاوض اكتر من مدير فني. بنتكلم على بداية يعني بمارك فان بومل، اللي أنا قلت لكم التوقع بتاعي، كنت حاسس إن الموضوع بعيد جدا عشان الأرقام الكبيرة اللي طلبها مارك فان بومل، وفي نفس الوقت كمان السي في بتاع مارك فان بومل ما كانش فيه أي إنجازات غير في بلجيكا مع رويال أنتورب. برونو لاج يعني مدرب طبعا وولفرهامبتون وبنفيكا، بعيد عن النادي الأهلي، طلبات كتيرة جدا، وهو كمان يعني مش محبز قوي فكرة الوجود في أفريقيا. نفس الكلام بالنسبة لكارلوس كارفاهال مدرب أولمبياكوس وسبورتينج براغا وسالتا فيجو السابق، اللي طلب يعني شرط جزائي 6 شهور، والأهلي مش هيكرر الغلطة دي مرة تانية. طيب زي ما احنا كلنا عارفين وخلاص بدأت الأخبار تطلع، ان أقرب مدرب دلوقتي بالنسبة للأهلي هو المغربي حسين عموتة، عشان راجل عنده سي في قوي جدا، وفي نفس الوقت كمان المطالب المالية والمطالب التعاقدية بتاعته مش زي برونو لاج وكارلوس كارفاهال. اختيار الحسين عموتة هو اختيار كابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ ياسين منصور، لكن على الجانب الآخر كابتن محمود الخطيب مش محبز الفكرة دي، وشايف ان الأولوية لازم تكون موجودة لمدير فني أوروبي أو أجنبي مش أفريقي أو عربي، عشان يقدر يستحمل الضغوط الكبيرة اللي فيها النادي الأهلي دلوقتي بعد النتائج اللي حققها طبعا ريبيرو وياس تورب. هنشوف الفترة الجاية دي عاملة ازاي، لكن لو خلاص الأهلي هيروح لمدرب أفريقي أو مدرب عربي هو الحسين عموتة. عايز أقول لكم إن سي في الحسين عموتة سي في قوي جدا بالنسبة لأي حد ممكن يدرب في القارة الأفريقية أو في الدوري المصري. بنتكلم إن هو مسك المنتخب المغربي للشباب وقدر يحصل معاهم على كاس الأمم الأفريقية، حقق إنجاز مع كل نادي تولى تدريبه في المنطقة العربية. بنتكلم إن هو صاحب طبعا يعني إنجاز تأهل الأردن للمباراة النهائية والخسارة في المباراة النهائية. نفس الكلام بالنسبة بقى لأندية السد القطري، وبنتكلم على الجزيرة الإماراتي، قدر ان هو يحقق الدوري في كل يعني نادي من الأندية اللي درب فيها، غير ان هو حقق لقب دوري أبطال أفريقيا بالنسبة للوداد المغربي. وبالمناسبة لو كلنا نفتكر الأهلي 2017 أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، كان حسام البدري قدام الحسين عموتة، وقدر حسين عموتة مع فرقة ساعتها كانت قوية جدا لو نفتكر محمد أنجم وأشرف بن شرقي كان موجود في فرقة الوداد دي، قدر ان هو يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. فبالنسبة لي أنا شايف أن حسين عموتة اختيار ممكن يكون موفق جدا جدا، لأن الأهلي دلوقتي يعني المشاكل اللي حصلت والمستوى اللي يعني شفناه من يعني يستروب ويعني قبله ريبيرو، الموضوع مش مدرب على قد ما هو حد يقدر يعيد ترتيب البيت. وشايف ان مدرب مصري او مدرب عربي هيبقى قادر مع إدارة الأهلي ان هو يعدي الفترة دي. بالمناسبة انا شايف ان القصة في الأهلي دلوقتي مش مدرب وسي في وامكانيات وفنيات والكلام ده كله، القصة بالنسبة للأهلي دلوقتي هي صلاحيات، وده اللي اتكلمنا عليه واحنا بنقول خبر ان الكابتن وائل جمعة بيقرب يكون مدير الكورة، ان مدير الكورة يبقى مدير كورة، ان كابتن سيد عبد الحفيظ يبقى عضو مجلس إدارة وهمزة وصل ما بين فريق الكورة ومجلس الإدارة، وان المدير الفني يبقى مدير فني من أول الصفقات. ودي حتة مهمة جدا كان الأهلي مش واخد باله منها وهو بيجيب صفقات قبل ما يجيب مدير فني، والكلام هنا عن ريبيرو. فبالنسبة لي لو الدنيا مشي الصح وفي مدير كورة متولي اللعيبة، وإن في عضو مجلس إدارة وكابتن سيد عبد الحفيظ مع الأستاذ ياسين منصور متولين الأمور الإدارية والأمور التعاقدية، نفس الكلام بالنسبة لمدير فني بيختار الصفقات بناء على الشكل اللي هيلعب بيه، ده اللي هينجح النادي الأهلي. ويجي بعد كده بقى السي في، ويجي بعد كده الفنيات، ويجي بعد كده معسكر الإعداد وإدارة المباريات وهكذا وهكذا وهكذا. طيب بالنسبة بقى للمدرب المصري اللي ممكن يكون مع المدير الفني القادم سواء الحسين عموتة أو مدير فني تاني ممكن يكون موجود، يعني الكلام كله بيدور حوالين أربع أسماء هنقول لكم الأسماء دي: سيد معوض ومحمد شوقي وأحمد فتحي وشريف عبد الفضيل. عايز أقول لكم أن أنا بستبعد شوية محمد شوقي وأحمد فتحي عشان خلافات ما بين أحمد فتحي ووائل جمعة، الأقرب بالنسبة لي هيكون سيد معوض ثم شريف عبد الفضيل، هنشوف الدنيا هتكون عاملة ازاي. بالنسبة أخيرة يعني بالنسبة لأخبار النادي الأهلي، الصفقة اللي بنسمع عنها كل سنة هو المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، سمعنا ان في تفاوض حصل ما بين الأهلي وأسد الحملاوي ان هو يكون موجود الفترة الجاية بعد نجاح طبعا وسام أبو علي وبعده يعني عدي الدباغ، لكن طلع يعني رئيس النادي اللي بيلعب فيه او وكيل اللاعب يعني هو ياسين الطهري، وقال ان محدش كلمه وان هو مكمل مع فريقه كاريوفا الروماني اللي بيلعب الادوار التأهلية لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاي. بالنسبة للزمالك، الزمالك عنده مشاكل كتيرة جدا، واتكلمنا عن مشاكل نادي الزمالك، وتقال كلام ان فلوس اتجمعت 4 مليون من حوالي 7 مليون على الزمالك، لكن القصة دي ما طلعتش يعني قصة حقيقية، ومجلس إدارة نادي الزمالك محتاج يطلع يوضح للجمهور أكتر من كده. يا جماعة كفاية سكوت وكفاية غموض، جمهور الزمالك بيغلي، جمهور الزمالك مستني أي خبر ممكن يكون إيجابي شوية في الفترة القادمة. لازم يا جماعة يعني مجلس إدارة الزمالك ده كله رجال أعمال، كله ناس عارفين إزاي يديروا مؤسسات ضخمة جدا، فين إدارة الأزمة من مجلس إدارة نادي الزمالك والمصارحة مع الجمهور والمواعيد اللي لازم تتقال وتتنفذ باليوم وبالدقيقة وبالثانية؟ يعني يمكن بس يعني بالنسبة للزمالك خبر إيجابي شوية أن خلاص يعني نتكلم خلال ساعات من دلوقتي صلاح مصدق هيمضي الاتفاق التسوية مع نادي الزمالك، بحيث أن الزمالك يخلص من قصة صلاح مصدق، هيفضل قصة معالي اللي رئيس نادي رفض أن هو يسوي أي تسوية أو يجدول أي تسوية، وأن الزمالك مطالب بدفع 900,000 دولار. نفس الكلام بالنسبة لعمر فرج اللي بيجري الزمالك عشان يسوي معاه، مطلوب منه 1,700,000 دولار. نتكلم أن القضايا دي لو ما تمش حلها مش هيبقى بقى وقف قيد تأديبي، لا هيبقى بعد كده خصم نقاط وبعد كده يعني هبوط للدرجة الأدنى. إن شاء الله الزمالك ما يوصلش للمنطقة دي، وإن يقدر إدارة الزمالك ومحبين ومساندين نادي الزمالك يقدروا يحلوا المشاكل دي كلها. لسه مكملين معاكم، ويعني سؤالنا اللي ممكن بقى نسأله يعني بالنسبة للجمهور، قد إيه بنسبة كام في المية متفائلين بتأهل مصر للدور الثاني في كأس العالم إن شاء الله؟ ابعتولنا على 015-595-5006. وعايزة يعني أسألكم سؤال بقى بالنسبة لمنتخب مصر، بما أنكم جامدين كده وانتوا بتسمعونا، قولولنا أكبر فرق ما بين اتنين لعيبة لعبوا المنتخب مصر في كأس العالم، فرق في السن، يعني أكبر لعيب قدام أصغر لعيب لاتنين لعيبة لعبوا لمنتخب مصر، وبالمناسبة لعبوا في نسخة 2018. عايزكم كده تفكروا مين أكبر وأصغر لعيب لعبوا لمنتخب مصر في نسخة 2018. ما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006. بعد دقائق قليلة هيشرفنا في مقصورة الاستاد كابتن أمير عزمي مجاهد.

0: من الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: facebook.com/nubum.
1: انتونا السمعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد والإجابات صحيحة كتير وأنا بجد مبهور بيكو والله العظيم أنا مبسوط بيكو جدا. لكن مشرفنا في الاستوديو دلوقتي واحد من اللعيبة اللي كانت لعيبة مميزة جدا وخصوصا كمان في حتة كان في الوقت ده كان لعيبة المميزة في المكان ده قليلين جدا. واحد من أفراد جيلين يعني جيل كاس عالم 2001 مع كابتن شوقي غريب وكابتن حسن شحاتة في 2003 وكان من المساكين اللي جامدين جدا في مصر. كان ليه تجارب احترافية كبيرة ولعب طبعا نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول منتخب مصر للشباب. شرفنا ومنورنا كابتن أمير عزمي مجاهد اللي أنا مشرف جدا وبحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى مستوى كلعيب. على فكرة كل الكلام اللي أنا بقوله ده يعني بجد من متابعة يعني مش من سمعان. كابتن أمير مشرفنا ونورنا.
3: حبيبي ربنا خليك وسعد أنا معاك وكتير كده علي.
2: لا لا والله أبدا حبيبي. لا أنت فعلا كنت لعيب جامد جدا حبيبي. ويعني يمكن بس الظروف بتاعت نادي الزمالك في الوقت اللي أنت كنت متألق فيه ما كانتش الظروف الأفضل وجات لك كمان تجارب احترافية وكنت يعني من صفقات القياسية. بنتكلم على نادي الشباب السعودي تقريبا أنت رايح بمليون ونص تقريبا
3: 2007 2008
2: 2007-2008 مليون ونص دولار. ده كان رقم قياسي يعني. نتكلم دلوقتي الدوري السعودي في الأرقام الكبيرة. لا كابتن أمير يعني كان ليك أرقام كبيرة. أسألك وابتدي معاك الأول بآخر تجربة يعني أنت حققت إنجاز تاريخي مع أبو قير السميدة وصول للدوري المصري لأول مرة في تاريخهم. إيه كواليس رحيلك عن أبو قير؟
3: والله بص يمكن انا بدات الموسم السنه دي مع فريق اسوان. الناس كلها عارفه طبعا الظروف في اسوان مش احسن حاجه. رغم كل ده يمكن الحمد لله الواحد اما بدا انت سمعتك كويسه الحمد لله بين اللعيبه واللعيبه عارفه الامير من نوعيه المدربين يعني اللي هم الرجاله اللي هو في الاول والاخر انا بطلب حق اللعيب وبقاتل على حق اللعيب. يمكن الناس عارفة ان الظروف صعبة في أسوان بس اللعيبة برضو عشان خاطر أمير في لعيبة كتير جت وأنا حاولت في أول الموسم مع فريق أسوان اللي المشاكل تبدأ يعني أزبط حاجة حاجة مش هيجي مرة واحدة. عملنا فرقة كويسة في أسوان وبدأت شغل كان في طبعا عواقب كبيرة جدا جدا جدا لكن وصل اللي أنت النهاردة ما الأمور كانت بعيدة جدا عن يعني أنت لعيب في الأول والآخر عنده التزامات عنده مصاريف عنده حاجات كتير جدا. انت وصل للحال اللي انت الموضوع السفر ما فيش حتى التذاكر الطيران ما فيش تذاكر قطر يعني الدنيا بقت صعبة وانت برضو بتحاول. بدأت معهم الموسم عايز اقول لك لعبت معهم 7 ماتشات كنا افضل خط دفاع في 7 ماتشات
2: ما شاء الله في دوري مختلف.
3: كسبنا ماتش تعادلنا 4-5 ماتشات وكان فيها هزيمه من الترسانه كان جالنا ضربه جزاء فالامور كانت كارقام في اول 7 ماتشات 7 بونت كويسه على الظروف اللي انت فيها والفرقه متماسكه وفرقه فيها لعيبه كويسه. جه بعد ما انا مشيت كابتن عبائي جمال كمل بشكل كويس جدا جاب 10 بونت يعني انت وصلت قبل نص الدور الاولاني فرقه اسوان معاها 17 بونت. لما انا قدمت اعتذار جالي فريق مالية كفر الزيات. يمكن انا استلمت فريق مالية كفر الزيات الظروف كانت صعبه جدا. فريق كان ممكن بيخسر ماتشات باهداف كان في زي ما اقول لك عدم ثقه الناس حاطه في دماغها كفر مالية كفر الزيات لسه صاعد هيهبط على طول. الحمد لله عملت طفرة كويسة جدا فريق كفر الزيات مالية كفر الزيات وعملنا مباريات يمكن كسبت 4-5 مباريات ورا بعض حطيتهم الحمد لله بمجهود الجهاز ومجهود اللعيبة حطينا النادي في حتة كويسة جدا. بقت فرقة صعب جدا اللي انت تكسبها فرقة متماسكة فرقة عندها شخصية وطموح الناس اتغير بعد النتائج او طموحنا اتغير بعد النتائج اللي ليه لا اللي ليه لا انت ليه لا ممكن شويه تدعيم وشويه امور كده تنظيميه الدنيا هتبقى كويسه. بس زي ما بقول لك يعني حسيت برضو اللي لا هم
0: الامور بالنسبه لهم
2: تصادم انت يا كابتن
0: خالص والله والله خالص اقسم بالله خالص انا في الاول على فكره
2: يعني انت تعبيرات وشك ساعات كده
0: لا لا خالص
2: بالجديه
0: خالص
2: شويه
0: لا لا بص مش جد انا جد في شغلي بحبش بص انا بحب شغلي جدا
2: تمام
0: لكن انا خلي بالك اسال على اللي مثلا يعني انا النهارده ما مشيت من اسوان ولا مشيت من ملك كفر الزيت ولا مشيت من ابو قير ولا بتكلم ولا
2: حاجه
0: اللي في الاول والاخر وحتى السكه الحديد في الاول والاخر دي كوره فيها الكوره فيها متغيرات المهم مشينا بشكل كويس بس وصل برضو اللي انا لا انا شايف السنه دي الدوري لو دوست شويه الصعود كان في المتناول يمكن قدمت اعتذار قبل في رمضان كان اخر مباراه كنا بنلعب طنطا وبعد كده جالي موضوع ابو قير مش سهل على اي مدرب اللي انت اولا طبعا انا بشكر الكابتن ياسر الكناني اللي هو الراجل اللي بدا مع الفرقه الموسم رحت ابو قير انت رايح في مهمه انتحاريه انت في الاول والاخر فاضل 8 ماتشات
2: كان مركز ابو قير
0: كان الرابع. الرابع كان الرابع والبنات قريبه وكان 6 مباريات مفيش مكسب فانت برضو رايح في الاول والاخر لو صعدت اوكي ما صعدتش اول حاجه هيتقال جبتوا امير ليه برضو نفسيا والدنيا هناك يعني حسيت اللي عارف اللعيبه ممكن رموا الفوطه بقى خلاص اللي هو بتاع لا لمينا واشتغلنا عايز اقول لك اللي انا سافرت الناس كلمتني سافرت كان قبل اخر يوم في رمضان يعني اليوم اللي قبل الوقفه سافرت الصبح قعدت مع الناس ما خدتش 5 دقايق نزلت الملعب في ساعتها نزلت الملعب وكده رجعت القاهره اديتهم يوم اجازه بتاع الوقفه وبدات شغل على طول فانت نقلت للعيبه اللي هو اليوم اللي انت تروح وترجع دي وتنزل الملعب في مدربين ممكن يروح يقول لك انا لا هتفرج عليهم من بره بتاع لا
2: نزلت عشان ما اشيلش القصه يعني لو حصل اي نتيجه
0: لا لا, لا اشتغلت بايدي من بص يعني قبل ما اتكلم على ناس غيرت هدومي ونزلت الملعب اللي انا نقلت للعيبه اللي انا جاي عايز انجح وعايز اشتغل وعايز اعمل حاجه فالحمد لله مشينا بشكل كويس والمنافسه كانت صعبه والحمد لله ربنا كرمني بالصعود وكانت الضغوط جامده جدا الدوري السنه دي خلي بالك اخر 5 ماتشات بنت بنتين نتائج ممكن مش متوقعة فالحمد لله رب العالمين اللي دي أول مرة في تاريخ أبو قير للأسمدة وخلي بالك أنا كنت برضو متخوف اللي الفرقة أبو قير السنة اللي فاتت ما صعدتش على هدف
2: على هدف
0: فجت في الاخر اللي انا برضو ايه عارف انت اللعيب لا اللي هو ايه ما احنا بنتعب بنوصل للاخر وبعد كده
2: تفرق على جون واحد
0: بالظبط فالحمد لله ربنا كرمنا
2: الرحيل كان سبب ايه يا كابتن
0: ولا اي حاجه انا ولا اي حاجه انا طلعت بعد المباراه الطبيعي اللي انت النهارده فرقه القناه ماسكهم من كابتن عبد الناصر بعد ما صعد الناس جددت له في الملعب تجديد احمد عم اقصد نفس القصه انا ما فيش اي حاجه ما لحد ما جالي تليفون بعد المباراه بساعتين يعني انا طلعت من الملعب على عربيتي عشان اجي ارجع القاهره فلقيت احد المسؤولين في النادي بيكلمني بيقول لي كابتن انا عايز التقرير بكره بتاع اللعيبه ايوه تقرير ايه هو الدوري يعني لسه ما شمتش نفسي فقلت له لا يعني احنا قدامنا وقت وان شاء الله يعني هشوف الدنيا وبتاع حصل اتصال اللي انا عايز اعرف البادجت بتاعك ايه عشان اعرف انا همشي ولا هقعد لعيبه ولا ايه المتطلبات وايه بتاع فما لقيتش
2: ما فيش تجاوب
0: وفي نفس الوقت اللي طبعا انت عارف الكوره اوضه وصاله لقيت اللي هو
2: في عرفت ان في كلام
0: وبتاع بس فما اتكلمتش خالص هم ناس كل واحد عنده تفكير كل واحد عنده حاجه في دماغه رؤيه في دماغه انا بحترم القصه دي اللي في الاول والاخر زي ما بقول لك انا بحب شغلي وكل حاجه
2: وفي الاخر بتحترم نفسك
0: بالظبط بالظبط بالظبط وبتعزز نفسك انت فاهم فمتشكرين يا كابتن شكرا وهم ناس بصراحه ناس محترمه جدا وما فيش مشكله بالنسبه لي وبس هو زي ما قلت لك انا نفسي كان التجربه تكمل اللي انا ما بحبش اقول لك انا وانا بس انا نفسي اشتغل في الدوري الممتاز اللي انا شايف اللي فيا الحمد لله يعني حاجات كتير كويسه يعني انت النهارده لما تبص على كابتن جمعه مشهور اشتغل درجه اللي هي المحترفين دي ربنا كرمه لما طلع فوق عمل شغل كويس مع كذلك الشيخ في دجلة بركات يمكن 6 شهور في مسار 10 مكسب 10 5 تعادل 5 هزيمه ومسك امبي والناس برده بيقول لك النهارده بيلعبوا نهائي
2: كاس العاصمه
0: في الاول والاخر انا شايف اللي انا عندي والدرجه بتاعه الدوري الممتاز دي تقدر تعبر عن شغلك كل حاجه لكن في الاول والاخر زي ما اقول لك اللي ربنا كاتبه والواحد بيشوفه انا لا ههمد ولا اي حاجه لكن انا عندي رغاء وطلب انت النهارده مش الكلام ده مش امير في مدربين كتير جدا جدا كويسه ومدربين بتتظلم.
2: مظبوط.
0: وفي مدربين يعني انا ما ينفعش ان انا اقول كلام تقيل شويه، لكن انت النهارده في الاول والاخر في مدرب ياخد فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه،
2: وفي كل مره ما بينجحش
0: وفي نفس الوقت بتبقى مقتصره على نفس الاسماء وعلى نفس.
2: يمكن السنه دي اتغيرت شويه يا كابتن،
0: هي اتغيرت في
2: تجربه الجونه، تجربه وادي دجله، تجربه سموحه، يعني اكتر من مدير فني وكابتن.
0: انا معاك، لكن زي ما بقول لك انت النهارده لما بتشتغل في دوري، خلي بالك والله مش عشان انا معاك على الهوا، انا بقول لك دوري المحترفين ده صعب جدا جدا جدا جدا. اولا ملاعب مش زي الدوري الممتاز، مواعيد مش زي الدوري الممتاز، امكانيات مش زي الدوري الممتاز، حاجات كتير جدا. ففي الاول والاخر انا النهارده عندي 44 سنه، اما اشتغل دوري ممتاز يبقى لازم شعري يبيض ولا شعري ده. لكن انا في الاول والاخر انا برضو عندي عيب، انا بكلمك بصراحه، اللي انا ماليش في العلاقات وماليش في اللي يبقى ليا
2: وكيل، والكوره بقت كده،
0: هي بقت كده. بس انت في الاول والاخر مش هتيجي تغير من واحد عنده 44 سنه، انا مش انا كده حتى انا عارف. بس في الاول والاخر الطبيعي انت شغلك هو اللي بيشغلك في اي حته في العالم. صح. شغلك ونتائجك ومجهودك هو اللي بيشغلك، لكن حته العلاقات وحته بقى اكلم في التليفون ما بعرفش. وفي نفس الوقت في برضو بعض الوكلاء اللي هم
2: مسيطرين
0: على أندية، ومسيطرين على 5-6-7 مدربين، اللي هو انت هتمشي من هنا هتتحط هنا، انت هتمشي من هنا
2: عشان اللعيبة تتنقل من هنا لهنا.
0: بص مش عايز اقول لعيبة، مش عايز اقول لعيبة، بس في الاول والاخر زي ما بقول لك لازم الناس بجد تدي فرصة للمدربين، اللي في الاول والاخر زي ما بقول لك لازم يبقى فيه تجديد، لازم يبقى فيه افكار جديده، لازم يبقى فيه الكره. خلي بالك الكره اتطورت، سيبك بقى من، لا فعلا الكره اتطورت، والجانب الخططي والحاجات دي. يعني اقول لك الحاجه، النهارده انت في العالم كله لما تشوف معظم الاعمار بتاعه المدربين هتلاقيها صغيره
2: جدا.
0: تمام. هقول لك على مفاجاه، ممكن نسبه ما لعبوش كره خالص.
2: صح.
0: بس في الاول والاخر متعلم صح، دارس صح، بيطبق صح. وفي نجوم كبيره جدا جدا جدا جدا في الملعب، بس لا دارس صح ولا اي حاجه. فعشان كده بيبان فرق ان الكواليتي في المدرب بين اللي دارس الكوره الوقت او الرياضه بقت علم بس لا اكتر.
2: طيب يعني اللينك جاي بقى، هنتكلم عن نادي الزمالك، يعني بيتك نادي الزمالك، واحنا كان لينا لقاء يعني كده على التليفون يعني، وكان وقت الزمالك في ظروف صعبه، وهو دلوقتي في ظروف صعبه. هنتكلم معك كابتننا يعني في الزمالك، وهنتكلم عن منتخب مصر وعن النادي الاهلي، وهنختبرك شويه انت في المعلومات. اخبارك ايه؟
0: الحمد لله يعني الذاكره مش وحشه. ماشي
2: يلا هنختبرك برضو في معلومات تخص تاريخ مصر في كاس العالم. لسه مكملين معاكم في الاستاد، ما تنسوش تبعتونا على 015-595-5006 كل الاسئله اللي عايزين تسالوها الكابتن امير عزمي مجاهد، وتقولوا لنا توقعاتكم متفائلين بنسبه كام في الميه بمنتخب مصر في كاس العالم. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: التاسعة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي للاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بقيمة استثمارية تبلغ 420 مليون دولار.
2: مدبول يبحث مع شركة سعودية التعاون في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.
1: رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 من يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
2: مباحثات مصرية قبرصية لتعزيز الشراكة وتسريع مشروعات الغاز الإقليمية.
1: وزير الخارجية يستقبل القائمة بأعمال المفوض العام للأونروا لبحث دعم الفلسطينيين.
2: وزير الاتصالات يؤكد أن مصر تتبنى رؤية شاملة لبناء فضاء رقمي آمن.
1: اتحاد الصناعات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يطلقان خريطة طريق لتطوير التكتلات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
2: الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية للتدريب توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز بناء القدرات.
1: حسام حسن يؤكد جاهزية المنتخب للمونديال والعمل على إسعاد الجماهير.
2: وادي دجلة يحقق المركز الثالث بكأس عاصمة مصر بفوزه على زد بهدفين دون مقابل.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار في العشرة صباحا. موجز جديد
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: عيون السماء في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في ماسورة الاستاد، وهنقرأ كل الرسائل بتاعتكم بس اللينك جاي، ونخش مع كابتن أمير عزمي اللي مشرفنا ومنورنا عن نادي الزمالك. وكان حصل بينا يعني تليفون كده تقريبا كان في شهر 11 شهر 12 وقت تولي كابتن أحمد عبد الرؤوف المسؤولية، وكانت ظروف الزمالك صعبة شوية، وكان ليك ساعتها تعليق على تجربة جون أدوارد. هل بعد الفوز بالدوري بدأت شوية تغير من القناعات أو من رأيك، ولا لسه عند رأيك إن هي تجربة مش ناجحة؟
2: لا بص، هو بالنسبة لي ليه وعليه.
1: تمام.
2: أنت برضو خلي بالك لما بتقيم في وقت، بتقيم في وقت الـ الـ الـ أو في توقيت الحدث، والتقييم النهائي بيبقى آخر الموسم.
1: تمام.
2: ساعتها لما انا اتكلمت معاك كان النتائج مش احسن حاجه، الدنيا مش ما فيهاش استقرار، الدنيا يعني كانت صعبه جدا وبشهاده الجميع.
1: صح.
2: اخر وانا خلي بالك انا من نوعيه مش بتراجع في كلامي، بس في الاول والاخر انا هديك حقك لو انت بتستاهل، وانا ما عنديش الحته اللي انا ابقى ثابت على
1: لانك كان ما عندكش موقف من حد.
2: بالزبط يعني بالظبط بالظبط. هو اخر الموسم هو يعتبر بالنسبه لي نجح بنسبه 50%. اللي انت النهارده لو هتنجح بنسبه 100% يبقى انت هتاخد كل او هتقش كل البطولات اللي انت دخلت فيها.
1: وهل ده كان ممكن بسكواد الزمالك اللي موجود؟
2: كان ممكن. كان ممكن بدليل، سيبك من كاس مصر، بدليل انت وصلت الكونفدراليه نهائي وطلعت ضربات جزاء وكسبت الدوري. فكان لو انت النهارده كسبت الكونفدراليه مع الدوري، لا يبقى هو نجح بالنسبه لي نجاح كبير جدا. زي ما اقول لك كل تجربه ليها وعليها. هو ليه اللي هو النهارده فصل الفرقه بشكل كبير عن الاحداث،
1: ودي ما حصلتش تقريبا في تاريخ نادي الزمالك اظن.
2: بص
1: يعني انت عاصرت في نادي الزمالك اوقات كتير
2: قوي. هو عمل حاجه ممكن انا شايفها برضو انا في الاول استغربتها، بس في نفس الوقت انا بالنسبه لي اللي الفرقه طبيعي، انا جه وقت من الاوقات قلت الفرقه لازم تتدرب في النادي ولازم تسافر.
1: مظبوط.
2: في وقت من الاوقات لا، ممكن في توقيت معين اللي هم بيتدربوا قافل عليهم بالظبط بعيد. فهي زي ما بقول لك الكوره فيها متغيرات. انت ممكن النهارده تقول وممكن تقول لا. فهو زي ما بقول لك فصل الفرقه عن وجع دماغ كبير. نفس القصه برضو حته المستحقات اللي انا برضو شفت اللعيبه بتتكلم بيقول لك اللي هو كان بيحل بتاع، لكن في الاول والاخر هو برضو مستفيد من وجوده في نادي الزمالك. اللي هو النهارده برضو انا مش حاجه مش قليل اللي انا ابقى مدير تنفيذي لفريق كره القدم في نادي الزمالك. في نفس الوقت برضو معروف اللي هو تقريبا مع عامل عقد مع الزمالك اللي اي لعيب بيتباع بيبقى ليه نسبه. ففي لي وعليه زي ما بقول لك. انا بالنسبه لي ليه جاب بتزيرا لعيب كويس، جاب محمد اسماعيل لعيب كويس، عدي الدباغ لعيب كويس، شيكو بنزا برضو على فترات، لكن في برضه جاب اتعاقد مع لعيبه برضه ما شاركتش بصفه منتظمه واتدفع فيها مبالغ كبيره.
1: معاك.
2: فزي ما بقول لك ليه
1: وعليه. طيب يكمل تجربه تكمل؟
2: هو بص في الاول والاخر
1: لا إيه، انت من وجهه نظرك يعني سيبك من اللي هيحصل.
2: على فكره هو زي ما بقول لك انا بالنسبه لي مش قصه يكمل او ما يكملش، هي قصه في الاول والاخر انت بتتكلم على منظومه. انت النهارده في الظروف اللي انت فيها دي لو جبت هيريرا زي ما بيقولوا الموضوع هيبقى صعب جدا جدا. اللي انت ما ينفعش النهارده انت سنه استثنائيه، وفي نفس الوقت انت برضو معاك المنافسين بتوعك برضو النتائج ساعدتك او خدمتك اللي انت تكسب الدوري. السنه الجايه لا، انت الفرق كلها بتقوي نفسيها، الفرق كلها بتغير اجهزه فنيه، الفرق نفسها بتجيب لعيبه، تعاقدات، استقرار، كذا كذا. فانت برضو مش هتقدر تخش السنه دي زي دخولك السنه اللي فاتت او بدايتك لسه، فالامور هتبقى صعبه. فهي القصه بالنسبه لي يكمل ما يكملش.
1: انت من وجهه نظرك يكمل؟
2: انا من وجهه نظري هو كده كده في الاول والاخر بالنسبه له اللي هو يكمل دي حاجه كويسه.
1: انت بالنسبه لك الاصح بالنسبه للزمالك يكمل ولا
2: لا يكمل؟ اللي هو في الاول والاخر هو اشتغل زي ما قلت لك نجح بنسبه في ظروف صعبه جدا، لكن زي ما قلت لك انت ممكن يكمل والدنيا تبقى اللي انت عملته كله يبوظ السنه الجايه.
1: طب الزمالك لو ما قدرش يحل قصه وقف القيد التاديبي وما قدرش يعمل صفقات للموسم الجاي، هل السكواد الحالي بالنسبه للزمالك يقدر ينافس
2: صعب
1: على الدوري؟
2: لا صعب.
1: او دوري
2: صعب
1: ابطال افريقيا؟
2: صعب. لا صعب. صعب اللي انت خلي بالك عانيت فيه في اخر بقى مراحل الدوري، عانيت فيه في نهائي الكونفدراليه. والحاجه الثانيه برضو ما ينفعش النهارده انا اقول ايه لا لا انا عندي ناشئين ونادي الزمالك والناشئين هتاخد اللعيبه الناشئين تاخد خبرات. لا هو مع احترامي برضو ناشئين كويسين وكل حاجه, لكن انا نادي الزمالك انا ما ينفعش نادي الزمالك النهارده بقى انا التارجت بتاعتي اللي انا بعمل لعيب وبيعه عشان اكسب قرشين عشان افكه كده. لا انا نادي انا مطالب ببطوله, انا مطالب النهارده اجيب اللعيب الجاهز اللعيب اللي الناشئين كتر خيرهم وكل حاجه, لكن انا النهارده لو ثقافتي راحت اللي انا النهارده قد خلاص كده كده مش هعرف ادفع الفلوس واعتمد على الناشئين, لا ما الموضوع هيبقى صعب.
1: شايف تعامل ازاي مجلس الاداره مع الازمات الحاليه لنادي الزمالك؟
2: بص انا بالنسبه لي بص يعني انا حزين طبعا اللي النادي وصله, انا بكلمك بامانه اللي في الاول والاخر مجلس الاداره انا بكن للناس كلها الاحترام, لكن في الاول والاخر انت جاي ما تقوليش انا جاي في لا انت عارف ان انت جاي في مشاكل, وكان في الفجوه صغيره الوقت الفجوه بدات
1: كبرت
2: بشكل كبير جدا. في الاول والاخر حضرتك انت المسؤول, حضرتك انت المسؤول. الحاجه الثانيه يضحك عليك هو اللي يقول لك ايه بقى القايمه الموحده وكل ده كلام في
1: بس نادي الزمالك جرب قبل كده القايمه الغير موحده وكان في مشاكل.
2: وانت شايف دلوقتي القايمه الموحده مش ما فيش مشاكل, ما في مشاكل, في ناس
1: في مشاكل
2: بس ما بتكلمش بعض, وفي ناس بتخون بعض, وفي ناس عامله مشاكل, وفي ناس بتسخن ناس على بعض
1: للدرجه دي يعني للدرجه دي في خلافات جامده قوي في المجلس الحالي نادي الزمالك,
2: وفي ناس ما بتتكلمش مع بعض وفي بتاع. فزي ما بقول لك انت جاي عارف المشاكل لا ما تقوليش استنى حجينا بتاع انت كتر خيرك دفعت لك في الاول مش عارفه كان في وقف كده وبتاع, لكن النهارده انت 18 قضيه 18 قضيه, وبعدين نادي الزمالك مش قايم على تبرعات, كل ما يحصل حاجه الحقنا استاذ ممدوح. ما ينفعش انا نادي الزمالك ما ينفعش النهارده يوصل كتر في افكار وفي بتاع وابلكيشن والناس تشترك وبتاع, بس انت ليه تحملني غلطك انت معي. ليه تحمل انا اكيد انا والله لو ايه نادي الزمالك اي حد يعمل يقدر, بس في الاول والاخر انت اللي وصلتني ان اشيل غلطك, لا انت اللي تستحمل غلطك. عشان كده انا من خلال البرنامج معاك انا عندي مناشده في قانون الرياضه, انا هكلمك بره القصه كلها.
1: فضل.
2: انت النهارده قانون الرياضه مين المسؤول النهارده عن اي اداره بتغلط في اختيار لعيبه وفي دفع الفلوس؟ الاداره نفسها اللي بس في الاول والاخر هتقدر تحاسبه؟
1: لا
2: هتقدر تقول انت بتاع. عشان كده زي ما بقول لك لازم يتحط في قانون الرياضه وخاصه مجالس الادارات اللي ما فيش مجلس اداره هيتحرك من مكانه غير ما يسدد او يسلم النادي
1: المديونيات وكل الغرامات.
2: عارف ساعتها كل واحد مش نادي الزمالك بس في اي اداره في مصر في الانديه كل واحد هيفكر بدل المره 10 هخش الانتخابات
1: صح.
2: ولا ما اخشش. لكن انا النهارده مين بيتحمل النهارده فواتير اللعيبه اللي جت؟ سيبك اللعيب
1: كويس
2: لا ممكن يبقى كويس ممكن يبقى وحش, لكن ارقام يا جماعه انا اول امبارح 900 في 800 الف دولار في 900 في
1: هل الارقام اللي عرفنا ان لعيبه نادي الزمالك الاجانب بتحصل عليها مناسبه للاداء بتاعهم؟
2: ما هي خلي بالك انت في نقطه برضو لازم تبقى الناس النهارده بيقول لك ايه 900 الف دولار
1: مرضي.
2: انت ممكن عقد اللعيب يبقى 300 الف دولار بس ما بتدفعلوش فبتدفع له الثلاث سنين عقده كله
1: معاك
2: هي
1: وغرامات
2: بالظبط. النهارده الحاجه التانية انت الارقام, انا النهارده لما باجي اجيب لعيب مثلا من شمال افريقيا, انا الفكره مش كلام مش للزمالك للانديه كلها, انت النهارده قول لي في شمال افريقيا العود قد ايه واللعيب ده بيجي هنا ياخد قد ايه
1: بالكتير 200 300 الف دولار في السنه.
2: ما انا بقول لك عشان كده زي ما بقول لك لازم يبقى في ضوابط في القصه دي. خلي بالك النهارده في كام مدرب مثلا في النادي الاهلي بيمشي بياخد عقده ما كل دي فلوس
1: صح.
2: عايز اقول حاجه الفلوس اللي بتدفع من الاهلي والزمالك في المدربين وفي اللعيبه لو جمعتها مع بعض كده ممكن تبقى ميزانيه الدوله.
1: معاك يا كابتن, لسه مكملين مع كابتن امير عزمي مجاهد وهنكمل كلامنا عن نادي الزمالك وهنساله كمان عن النادي الاهلي مع الاخبار اللي احنا سامعينها عن اختيار الحسين عموته او اقترابه من تدريب النادي الاهلي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية ومشرفنا ومنورنا في مقصوره الاستاد كابتن امير عزمي مجاهد اللي هساله سؤال عن نادي الزمالك وكابتن معتمد جمال. شايف ان كابتن معتمد عمل انجاز ولا الظروف ساعدته؟
3: لا انا بالنسبه لي عمل انجاز طبعا. طبعا انت سكوات ناقص، ظروف مش احسن حاجه، عندك مشاكل ماليه، عندك حاجات كتير جدا، كتر خيره اللي هو وصل له ده، واتمنى اللي انت النهارده تمشي على قدك. بمعنى معيش ما روحش اجيب اجانب وبعد كده ارقامي في الاجانب تبقى قليله فهجيب سي في ضعيف زي ما حصل ساعه يانك فريق. لا، الراجل يكمل ياخد الثقه والناس برضو تصبر. مش معنى ان انا كسبت دوري ان انا اي ماتش بعد كده هخش هكسب الماتشات كلها، لا. بس انا بالنسبه لي لازم يكمل، ولازم على الاقل دي انا بالنسبه لي مكافئته على اللي عمله اللي هو لازم يكمل في نادي الزمالك.
2: طيب هسالك، لو اتعرض عليك منصب فني اداري مع يعني جهاز الفني في نادي الزمالك، تقدر ترجع تشتغل تاني في النادي مع المجلس الحالي ولا الموضوع
3: ما عنديش مشكله؟ انا ما عنديش مشكله، خلي بالك، مع اي اداره. انا مشكلتي اللي انا عندي صراحه وما بعرفش يعني انا النهارده ابيض اسود، لكن انا ما بحبش اللي انا ابقى شايف حاجه واقول العكس عشان ابقى بفكر ان انا ارجع واشتغل. انا لو اعمل كده كان زماني الوقت شغال في الزمالك. لا، انا في الاول والاخر، ودي حاجه المفروض تبقى كويسه، اللي انت اما انسان بيقول اللي جواه صريح مش خبيث ومش لئيم او بيتلائم، دي ممكن بقت قليله الفتره دي، لكن انا ما عنديش مشكله معاهم. انا في الاول والاخر انا ما منتقدش، انا بقول او بنور لمبه اللي في الاول والاخر انا ببقى سعيد اما نادي الزمالك بيكسب وبتضايق اما نادي الزمالك بيخسر. فانت النهارده على الاخطاء اللي انت بتقولها دي او بتتكلم فيها، والله انت بتنور لمبه، ممكن ياخدوا بكلامك ممكن ما ياخدوش، لكن في الاول والاخر زي ما قلت لك انا لا عندي مشكله ولا عمري اتحاسبت على مجلس اداره ولا بتاع. انا في الاول والاخر شغلي ومجهودي وخلاص.
2: يعني جروس ظلم في الوقت اللي كان متولي فيه المسؤوليه، حسيت ان جروس ما خدش كل الامكانيات او ما تساعدش كفايه عشان ينجح؟
3: والله بص، انا بالنسبه لي لو الراجل كان كمل انا بقول لك الزمالك كان ساعتها هياخد الدوري
2: فعلا.
3: بس الراجل برضو زي ما قلت لك، انت جيت النادي في ناس مش حابه وجود الراجل. الراجل صارم، الراجل سويسري، الراجل ما بيعرفش اللي انت هتيجي تضحك عليه وتيجي تستضرب وتيجي تقول له ده ما لهمش في السكه دي. انت عارف عاملين زي الانجليز
2: الالمان
3: بالظبط، زي الالمان بالظبط. في ناس بقى عارف واخده على التنطيط والبتاع. فالراجل في الاول والاخر بيعمل اللي شايفه صح. والراجل لما جينا انت اما حصل موضوع الاقاله، انت كان فرق بينك وبين انا فاكر بينك وبين الاهلي وبيراميدز 3 بونت. جابوا باسيرو، قالوا باسيرو وباسيرو هيعمل وبتاع مش عارف انش الدوري فرق
2: حصل دي. حصل تعادلات
3: وبعدين كان اسباب غير مقنعه. يعني انت عايز حاجه، انا فاكر انت كنت كسبان فاركو 1-0 وكسبان الاسماعيلي 2-0. اما يتقال لي، فانا بسال حد يعني كده خبير بيقول له ايه يعني، قال لي لا اصل البيلد اب. قلت له بس بيلد اب ايه واصل المعدلات البدنيه؟ قلت له هو انت مصدق اللي انت بتقوله؟ انت فاهم قصدي؟ وفي الاول والاخر انت بتزعل، اللي زي ما بقول لك في ناس بتضحك على جمهور نادي الزمالك وبيقعدوا يقول لك اصل احنا هنعمل ونسوي واحنا هنجيب وبتاع، وفي الاول والاخر بيعملوا المصيبه وبيمشوا ولا حد بيقول لهم انتوا عملتوا ايه ولا ما فيش حساب زي ما بيقول لك في الاخر. لكن زي ما قلت لك طبعا اتظلم، الراجل مدرب كبير وبرده انت التوقيت ده ما كانش معاك برده السكواد الكبير وكان عندك مشاكل، والراجل طلب لعيبه في يناير ما جاتش وجات لعيبه تانية وكان شغال وكل حاجه. بس زي ما بقول لك في الاول والاخر نفسي اللي الاداره لما يبقى قرار يبقى قرار منك، لا قرار من الصفحات ولا قرار من الكومنتات ولا قرار من الميديا.
2: كان في تاثير شويه من السوشيال
3: ميديا؟ لا ده تاثير ده طبعا. ده كفايه اللي هم خلي بالك لما تطلع على الراجل تقول اصل هو الراجل بينسى يا عم. انت النهارده في الاول والاخر تعالى قول للراجل مثلا عنده قصور في حته تكتيكيه عنده النهارده،
2: بس فكره ان انت تشكك في ان هو عيب في وعيه عيب وان هو عيب بينسى والكلام ده كله
3: عيب. بص انا اعرفك اما النهارده انا في حاجه معاك حاجه اقول لك انت عندك 1-2-3 تعالى. طب انت هل تعلم ان الراجل حصل اجتماع قبل كده وقعد وقال قبل ما نمشي ماتش فاركو كان في اجتماع مع كابتن حسين لبيب وميدو كان موجود وكابتن حسين السيد والاستاذ حسام مندو وقعد والدنيا تمام واتكلم وقال لهم وجهه نظره. حتى ساعتها كانوا بيقولوا له ليه بنتايك ممكن يعني يلعب قدام فتوح, فالراجل بيشرح ورق والامور زي الفل تمام.
2: فجاه بعدها
3: وفجاه بعدها 48 ساعه مشينا.
2: ماشي طيب نتكلم عن النادي الاهلي وكلام ان الحسين عمود بيقرب من النادي الاهلي, شايفه مغامره زي ريبيرو يستورب ولا امكانيه او احتماليه ان هو ينجح مع الاهلي ممكن تكون اكبر
3: بكتير؟ طيب بص, اولا حسين عمود مدرب كبير وعمل شغل كويس في قطر ومسك منتخب الاردن وعمل مدرب كويس, لكن انت النهارده الطبيعي لما باجي اجيب مدرب لازم النهارده اشوف المدرسه هل هتمشي او هتتوافق مع النادي بتاعي او مع اللعيبه اللي عندي او لا.
2: تمام.
3: اولا انت النهارده مدرب مغربي, كم مدرب مغربي اشتغل في مصر قبل كده؟
2: ما في
3: ده رقم واحد. رقم اتنين, هل انت النهارده طريقه لعب, ما هو المشكله انت النهارده انت هتجيب امير مثلا سي نادي, انا النهارده لازم اشوف امير ده بيشتغل بطريقه ايه او سيستم لعب بتاعه ايه. انا اتحداك اللي ده بيحصل.
2: ماشي,
3: اتحداك ليه؟ الراجل خلي بالك عموته بيبدا بيشتغل على طول بطريقه 3-4-3 ورا مثلا,
2: فالثلاثه ورا دي مش مناسبه تماما ولا الاهلي لعبها
3: ممكن ما تبقاش مناسبه اللي انت اصلا عندك والنادي الاهلي كله وينجات. طب انت النهارده هتضطر تستغنى عن الوينجات اللي انت دافع فيها ملايين,
2: زيزو تريزيجيه بن شرقي.
3: عشان كده بقول لك احنا عندنا مش عامه, انا النهارده لما بعمل مشروع لازم ادرس النهارده المشروع ده ايه اللي عندي, واحد واثنين وثلاثه. لكن النهارده اسمع هنجيب عموته ونجيب ثلاثه, انا النهارده ما اجيب مدرب وزي ما بيحصل في الزمالك بيحصل في الاهلي بيحصل في, انا بجيب مدرب النهارده هل طريقه لعبه, هل طريقته الهجوميه طريقته الدفاعيه اموره تغييراته وقفته على الحاجات دي كلها لازم تتحط قبل ما ابص على سي في المدرب هو اشتغل فين.
2: مشكله الاهلي تتحل بمدير فني بس؟
3: لا لا لا, الاهلي عنده مشاكل كبيره جدا.
2: زي
3: القصه بتاعت تفاوت في العقود. سيبك بس اللي يطلع يقول لك مفيش وما انا خلي بالك برضو في الاول والاخر انا زملكاوي بس انا ماليش دعوه مثلا بالنادي الاهلي, بس انا بقول لك على بس عشان الناس بتطلع في التلفزيون بشوف. لا لا, الموضوع في جاب في العقود كبير جدا جدا جدا, وخلي بالك زي ما قلت لك في اول حلقه الاوضه صاله اوضه وصاله كبير جدا جدا. في ناس ممكن في الملعب بتعمل مجهود جبار وناس بتلعب بس في الاول اخر انت بتلعب جنبي انت بتاخد كده وانا باخد كده, فالموضوع ده عامل مشكله في النادي الاهلي. وطول ما هو موجود الموضوع هيبقى في مشكله كبيره.
2: شايف ان حل الاهلي ممكن يكون في رحيل امام عاشور؟
3: هو على فكره هي مش قصه امام برضه. وانت لو تمسك يعني النهارده حسين الشحات لحد دلوقتي ما جددش, هو الراجل حاطط رقم والنادي الاهلي طب ما هيجي يقول لك في الاول اخر ما في لعيبه بتاخد الرقم ده, فالحل القصة مش في لعيب واحد بس, القصة في اكتر من لعيب. حاجة تانية, النادي الاهلي السنة اللي فاتت انا برضو بتضايق من ايه, انا النهاردة مثلا راجل زملكاوي اطلع اقول لك عندنا مشكلة في الزمالك 1-2-3, لكن مش هقدر ما اطلعش اغيب الناس واقول لك لا ده الدنيا بتاع. انا بقى بتجنن من اللي ايه مثلا يطلع واحد زي الكابتن عادل القيعي مثلا يقول لك ايه اصلي والحكم وابو الوفا والكلام ده. يا حبيبي اطلع اتكلم قول النهاردة النادي الاهلي دعم وما جابش راس حربة في اخطاء اللي ما جابش راس حربة يخلص لي بعد موسم علي, اطلع قول النهاردة اللي انا النهاردة دعمت غلط اطلع. لو انت بقى بتحب النادي الاهلي لكن انت بتطلع يقولك اصل الحكام ومش الحكام, لا اطلع النهاردة قول بتاع. لكن الموضوع بقى مستفز, انت النهاردة ما ينفعش النهاردة تاخد الدوري كله في مثلا في لقطة مع الحكم. طب انت ليه ما طلعتش قلت لا احنا غلطنا اللي جبنا ريبيرو وجبنا ينس اسمه اللي هو المدرب الثاني
2: يستورك
3: ده ليه ما طلعتش قلت كده ليه ما طلعش يعني الواحد ساعات بيتضايق والله بتفرج ببرامج بتتضايق لا مش كده يعني.
2: طيب سؤالي الاخير بالنسبه للاهلي, زيزو مستوى السنه دي شايف ان هو اتظلم بمستوى الاهلي كجماعيا يعني ولا ان ده مستوى زيزو العادي وان يعني يمكن كان ظاهر في الزمالك شويه عشان فرق السكواد عن النادي الاهلي؟
3: لا, هو زيزو لعيب كويس بس في الاول والاخر هي النقله بتاع زيزو هي اللي حطته في الضغطه اللي هو فيها. ما انت النهارده زيزو منقول من الزمالك كان من احسن لعيبه في الزمالك, منقول في النادي الاهلي فالناس مستنيه لزيزو وهيطير في الهواء. انت فاهم؟ لا طبعا هو في الاول والاخر هو بشر لسه, انا ما بدافعش عنه, لكن في الاول والاخر دفع الكوره كده. انت النهارده عليك ضغوط رايح من نادي جماهيري لنادي جماهيري, فعليا ضغوط لازم ابقى كويس كل ماتش, لازم اجيب جون كل ماتش, لازم ادافع, لازم عارف اللي هو زي ايه, زي زمان ما في الخليج تجيب لعيب من اوروبا يبقى عايز يدافع ويهاجم وياخد الكوره ويجري بيها وياكلها, وهو كان ده مطلوب من زيزو انت فاهمني. لكن هو في الاول والاخر ما نقدرش نقول هو لعيب وحش ولا لعيب ما بتاع, لكن في الاول والاخر ده طبيعي جدا للنقله اللي هو اتنقلها مع الضغوط.
2: يعني انت شايف ان ضغط اكتر ما منه اتظلم بمستوى الاهلي الجماهيري؟
3: طبعا طبعا طبعا.
2: طيب يعني اللينك جاي بقى هنتكلم فيه عن منتخب مصر, هنتكلم فيه عن يعني مسيرتك وشويه قرارات كده يعني غيرت حاجات كتير في مسيره كابتن امير عزمي مجاهد, وهنساله شويه اسئله كده ونختبر معلوماته. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مشرفنا ومنورنا كابتن أمير عزمي مجال. كابتن أمير أنت سمعت السؤال اللي احنا سألناه ولا كنتش لسه؟
3: اللي هو بتاع أصغر لعيب،
2: بتاع فرق ما بين أكبر وأصغر لعيب في تشكيلة منتخب مصر في كاس عالم، تفتكر كده أكبر فرق عمري ما بين اتنين لعيبة في نفس تشكيلة المنتخب في كاس العالم؟
3: هو أكبر واحد الشناوي صح؟
2: لا في اي كاس عالم شاركنا فيه يعني 2018 بالذات فاكر؟
3: لا صعبه بصراحه،
2: كان كابتن عصام الحضري ورمضان صبحي.
3: ممكن
2: ماشي اوكي. طيب يعني كل اللي بيسمعونا يعني جاوبوا الاجابه صحيحه، الله اكبر مونديال 2018 كان حضري اصغر لاعب رمضان صبحي، والله يا كابتن محمد متفائلين خير في منتخب مصر، ولو بقى في روح للمنتخب واللعيبه ما تخافش هنقدر نعمل حاجه. عصام الحضري 45 سنة، رمضان صبحي 21 سنة، الفرق كان 24 سنة. عارفكها بالمناسبة أكبر فرق في تاريخ كاس العالم كان ما بين ميلا وسونج
3: 90
2: في 94 كان ميلا كميلا وسونج. طيب نسألك بقى عن المنتخب ويعني أداء الدفاعي بالنسبة للمنتخب قدام البرازيل، شفته إزاي؟ يعني شفنا إن إحنا بدأنا شوية مهتزين، بدأنا نمسك نفسنا شوية، حسيت الأداء الدفاعي بالنسبة لمنتخب مصر في مباراة البرازيل إزاي؟
3: والله بص أنا شايف التجربة بتاعت ماتش البرازيل تجربة كويسة، اللي أنت اخترت مدرسة من أقوى المدارس في العالم.
2: تمام.
3: ودي كانت حاجة ممكن نقصانا الفترة الأخيرة، اللي أنت الماتشات الودية ما كانتش بالشكل
2: بالقوة اللي احنا محتاجينها.
3: أكيد أنت استفدت من المباراة. لكن أنا بالنسبة لي زي ما قلت لك قبل كده، اللي أنا النهاردة لازم أعرف ألعب على قد إمكانياتي. بمعنى أنا النهاردة عشان أشتغل بيلد أب قدام منتخب البرازيل، هو القصة مش مبدأ اللي أنا لازم أشتغل بيلد أب عشان أنا عايز أعمل بيلد أب. أنا النهاردة هعرف أعمل بيلد أب، هعرف هوصل بالكرة من ورا لقدام، ولا هشتغل باصتين تلاتة والكرة تتقطع زي ما انت شفت في الهدف الاول لما اتقطعت من مهند لاشين، برضو بتاعت محمد هاني برضو نفس القصة. فانا النهاردة لازم العب على قد امكانياتي. امكانياتك انا فرقة مصر فيها لعبة كويسة، لكن انت عندك قصور في بعض الامور، خاصة الامور الدفاعية اللي انت خلي بالك لولا مصطفى شوبير الشوط الاولاني
2: مظبوط
3: كانوا بيوصلوا الجون بسهولة بشكل كبير جدا. الناس كانت بتاخذ على كوبر لو تفتكر في 2018 لما صعدنا
2: دفاعي وان احنا بنلعب كره ممله
3: طب تمام، وانا عايز العب كره حلوه لازم اعمل بيلد اب، ما انا ممكن اخسر. انا النهارده بلعب على قد امكانياتك. اللي انت النهارده عندك اتنين من اسرع اللعيبه في العالم، عمر مرموش ومحمد صلاح صح؟
2: صح.
3: حلو. الحاجه الثانيه لما اجي العب في ظل المستويات اللي انا بلعب عليها دي عشان العب اربعه، الموضوع هيبقى صعب جدا، اللي انت عندك مشاكل في طريقه اربعه، يبقى انا الطبيعي بمشي بطريقه 3-5-2، ودي المناسبه للمنتخب بدليل اللي كسبت كوت ديفوار في امم افريقيا كنت بتلعب بيه بيها صح ولا غلط؟
2: مظبوط.
3: تمام. يبقى انا بعد امكانياتي العب النهارده اللي انا هلعب قدام بلجيكا، هل انت هتقدر قدام بلجيكا هتعمل انت اتفرجت على ماتش بلجيكا وتونس؟
2: رعب.
3: سيبك بس سيبك لا ده
2: دوكو دي بروين
3: ده في واحد غير دوكو بقى بيلعب في ايكس عنده 20 سنه
2: لوكباكو تقريبا غير لوكباكو
3: حاجه فلا فانت النهارده لا انت هتلعب مع منتخب رهيب. اللي الناس يقول لك ايه اصل دي بروين مبطل، مبطل مين؟ ده بيلعب في نابولي الايطالي ومن احسن لعيبه في البتاع. فمش عايزين برضو انت هتلاقي فرقه محترمه. انت كسبت بلجيكا قبل كده مرتين بس في نفس الوقت لازم العب على قد امكانياتي، لا لازم اضيق مساحات، لازم اشتغل على المرتده، لازم اشتغل لكل مباراه. لكن زي ما قلت لك انا عشان اشتغل بيلد اب وبتاع، طب انت النهارده في الاول اخر وصلت كم مره في مباراه البرازيل للمرمى بتاع
2: يعني كان في شويه فرص بس ما كانش خطر يعني بس يعني حتى ما استفدتش من فكره انت بتلعب برباعي دفاعي
3: بس فهو ده اللي بكلمك فيه.
2: مين الثلاثه اللي يلعبوا ورا؟
3: انا شايف اللي رامي ربيعه لازم يبقى موجود وياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد. هتقول لي حمدي فتحي، حمدي فتحي لازم يلعب في نص الملعب. ليه؟ مروان ومهند نفس الادوار، وانا النهارده
2: برضه يعني شايف ان مروان ومهند
3: نفس الادوار وحمدي من السرد باك. بص يا هوبا انا النهارده ماشي بمان. انا النهارده كل لا انت النهارده بتلعب باك رايت، ما ينفعش اجي اقول لك العب باك ليفت. لا ممكن النهارده اثناء ظروف المباراه اجي
2: اوديك اوظفك،
3: لكن النهارده الراجل طول عمره بيلعب نص ملعب. اجي العبه سيرد باك في 4 ازاي؟ هو انت كل ده عشان النهارده عايز اطلع الباص من ورا صح؟ طب انا هطلع بالباص ورا صح، بس في الاول والاخر هيبقى عندي مشاكل في الحاجات الدفاعيه. فالعب كل واحد يلعب. لا انا النهارده رامي ربيعه، لا رامي لعيب كويس عنده خبره.
2: يلعب على مين من مروان او مهند؟
3: انا بالنسبه لي يلعب على مروان.
2: على مروان،
3: على مروان. اللي في الاول والاخر مهند عنده معدلات الجري، بس انا بالنسبه لي مهند كورته اعلى شويه من مروان. انت فاهم؟ لكن انا بقول لك مش هيحصل كده. هيلاعب، لو لعب ثلاثه هيلاعب حمدي في النص، وهيلاعب ياسر، وهيلاعب ممكن رامي ربيعه، او مش عارف هيلاعب مين. لكن انا بالنسبه لي لا، لا لازم يلعب ثلاثه. والنهارده اللعيب الجاهز، انا النهارده ما ينفعش محمد عبد المنعم بقاله سنه واجي لعبه. وانا النهارده بقى كابتن يعني انا محمد عبد المنعم في خلاف عليه اللي هو لعيب كويس؟
2: لا طبعا.
3: حلو، ده راجل بقاله سنه اول 45 دقيقه يلعبها قدام روسيا حصل
2: مظبوط.
3: حلو، اجي النهارده ماتش زي البرازيل بتاع، واسيب حسام عبد المجيد اللي هو لاعب السنه كلها، ورامي لعيب رامي ربيعه اللي لعب السنه كلها في الامارات واخد بطولات. طب انت بتجهز محمد يعني هتيجي تجهز محمد عبد المنعم في ماتشات بلجيكا وماتشات؟ ففي حاجات بصراحه هو مدرب ليه كل الصلاحيات وفي ظهره وكل حاجه، لكن في حاجات برضو لا يعني الموضوع. الحاجه الثانيه، انا النهارده مرموش اصلا في الاساس ايه، فيرويد ولا وينج؟
2: لا هو يعني فيرويد تاني يعني، ده احسن مكان ليه.
3: بس حلو يعني هو النهارده انت بتستغله ايه؟ فيرويد فيرويد صح ولا غلط؟ لا، ما انا النهارده في الاول والاخر لما اروح كاس لازم معايا فيرويد. انا ماليش دعوه برضو بمصطفى محمد. ما في ناس كتير ممكن تشتغل كويس. لكن النهارده ما ينفعش المكان الاساسي اللي انا في ال11 اجيب واحد مش مكانه الاساسي. اللي خلي بالك عمر مرموش سريع شويت بيعمل كل حاجه، بس في الاول والاخر هو
2: بيجي من تحت.
3: فلازم يبقى الشيب الفيرويد اللي موجود لازم يبقى فيرويد. الحاجه الثانيه، انت مصطفى محمد انت استبعدته، ما عنديش مشكله.
2: تمام،
3: حلو تمام. بس انت قلت ايه؟ قلت انا استبعدته عشان هو ما بيشاركش في فرنسا بشكل كويس قوي. طب ما انت ضميت ناس ما بتشاركش تانية خالص في انديتها، وضميت ناس في نفس الوقت مستواها مش احسن حاجه
2: زي
3: خلاص بقى. انا عشان برضو ما الموضوع ما يتقلبش زمالك واهلي، وضميت ناس ما تستحقش اللي هي. يبقى انت النهارده ما ينفعش تقول كده. اللي انت لو هتقول كده يبقى انت تستبعد الناس تانية. انا رايي وانا حر فيه، انا شايف تقول كده. الحاجه التانية، انت جبته ليه ماتش اسبانيا وماتش السعوديه خدته معاك؟ ما هو انت من امم افريقيه باينه اللي انت مش هتعتمد عليه، خلاص ما تجيبوش. وكنت من ساعتها تقدر تشوف واحد في الملعب او اتنين في الملعب كنت ممكن تعتمد عليهم صح ولا غلط
2: معاك.
3: لكن في الاول والاخر برضه عشان بس ما حدش يقول لا احنا
2: ده ملوش اي علاقه بدعمك ومساندتك
3: للمنتخب. في الاول والاخر دي بلدي
2: اكيد،
3: وانا نفسي النهارده لمصر. ليه احنا معلش المغرب ما فنش رابع السنه اللي فاتت اللي كاس العالم اللي فات والسنغال وبتاع. لا بس انا في الاول والاخر زي ما بقول لك في حاجات احنا بنتكلم فيها فنيه في الملعب. لا انا النهارده الملعب ثلاثه، ما ينفعش الباكين بتوعي يبقوا مفتوح ومحمد هان. اللي طريقه الثلاثه دي محتاجه هوبا، محتاجه باكين وينج باك اللي هم ايه رايحين جايين. لو انا اشتغلت ثلاثه واشتغلت بالباكين دول يبقى انا بالنسبه لي انا واقف بدافع بكام.
2: انت بالنسبه لك كريم حافظ ولا فتوح؟
3: ما هي خلي بالك انا بالنسبه لي فتوح اللي اجهز من كريم. قال لي كريم برضو لعب في الفتره الاخيره في بيراميدز ما لعبش كميه المباريات الكتير. لكن في الاول والاخر انا زي ما بقول لك اربعه اوكي فتوح او كريم ما فيش مشكله. لكن انا بقول لك لو لعبت خمسه انت النهارده فتوح ومحمد هاني مش هتقدر تستفيد بيهم، اللي هم ما بيروحوش اللي هو ايه لاين تو لاين زي ما بيقولوا او من خط للخط
2: معي.
3: يبقى انا مش هستفيد بيهم. يبقى انا النهارده لما اجي اختار يبقى اختار لعيبه اللي
2: تنفع في حته الثلاثه على الطرف.
3: يعني فتوح معايا في اربعه، لكن انا كنت ممكن ابص النهارده الباك الثاني اللي هو يشتغل في طريق الثلاثه وينج باك
2: معاك
3: ممكن يستفيد بيها بس هي تبقى فيها مجازفه. اللي انا ممكن مثلا واحد زي زيزو احطه ناحيه اليمين يبقى ايه وينج باك. نفس القصه الناحيه الثانيه ممكن استفيد بتريزيجيه، بس طبعا الملعب مش هيقدر يستحمل كل ده مع بلجيكا. وخلي بالك اخر حاجه سريعه، ماتش ايران الناس مستسهلاه. انا بقول لك ماتش ده صعب جدا. ايران فرقه شرسه، فرقه رخمه، فرقه عنف في الملعب، اقويه ثوابت بيلعبوها بشكل كويس، عندهم لعيبه محترفه معظمها في فرق كويسه في اوروبا. فالناس بس ما توحط
2: الماتش. لا عايز اقول لك يا كابتن والله نيوزيلندا كمان فرقه مش
3: غلبت امبارح من
2: ماتش انجلترا يعني 1-0 ده عملوا ماتش جامد يعني. عندهم وينج جامد وعندهم نص ملعب جامد
3: وجول كيبر. بس انا حاسسني الوقت اللي انت ماتش ايران لا ماتش صعب جدا وماتش هيقول لك حاجه. انت ماتش بلجيكا هتلعب هتعمل ماتش كويس. انا النتيجه ما اقدرش اقول لك ايه، بس انا بقول لك ماتش ايران اصعب من بلجيكا.
2: تمام. لو اسالك سؤال اخير بالنسبه للمنتخب قبل ما اتكلم عنك شويه، هيثم حسن، زيزو، زيكو، لو تختار حد منهم يبتدي بشكل اساسي يكون مين؟
3: انا بالنسبه لي حسب طريقه اللعبه برضه. لو انت تلعب 4-3-3 انا نفسي يبقى مرموش ناحيه الشمال، هيثم ناحيه اليمين، ومحمد صلاح فيروت.
2: طيب نسال بقى عنك وعن مسيرتك، هل حسيت انت خدت حقك في الكوره؟
3: مش احسن حاجه، بس انا كنت من يعني سبب كبير في اللي ممكن اللي انا مريت بيه يعني. في قرارات متسرعه، مفيش تركيز، مفيش الايجنت اللي ممكن ليه كلمه عليك عادي.
2: كان مين المتولي يعني مسيرتك وانتقالاتك وقراراتك؟
3: دماغي للاسف. وانا زي ما اقول لك انا ما بتكسفش، بقول لك كده، انا لو انا شخصيتي زي ما انا مدرب وانا بلعب كنت ممكن كملت الوقت طويل ولعبت في انديه، لكن انا زي ما بقول لك لا، كان قراراتي كان ما تعرفش بقى، هو رتم الحياه كان واخدك ساعات بتحس بنفسك ساعات انا كنت بعمل حاجات غريبه بصراحه، وده ما حاجه ما تعبنيش، بس بقول لك
2: قول لي قرار كده يعني خلى مسيرتك تروح في حته بدل ما كانت رايحه في حته تانية تمام.
3: قرار يعني انا مره كنت في بلعب اما مشيت من الشباب السعودي، اول حاجه نقلتي من اليونان للسعوديه، طبعا السعوديه دلوقتي اقوى دوري في المنطقه. ممكن 2007 الامور حتى في الحياه كانت صعبه شويه،
2: صح؟
3: فانا خدت قرار كده ان انا اروح السعوديه. طبعا ما تاقلمتش، اللي انت رايح من فرقه بتلعب في كاس اتحاد اوروبي، اجواء غير، جو غير، حاجات كبيره جدا. رحت الشباب السعوديه ما حصلش يعني، ما كانش في توفيق،
2: ما تاقلمتش.
3: جالي النادي في قبرص
2: ساعتها لسه في نجوم في الدوري السعودي،
3: كان نشأت اكرم معايا، جدول اكرم واحمد عاطف وعبده عاطف وناجي مجراشي، كان فرقه شباب، كان فرقه كويسه
2: تمام.
3: بس كان السبب في المشكله دي مدرب اسمه جوزيه مورايس اللي هو برتغالي، ده هو كان السبب، اللي هو من الاخر كان بياكل عيش هناك يعني، فاهم؟
2: تمام.
3: المهم مشيت من الشباب فسخت عقدي وجالي النادي في قبرص اسمه انورسس فاماجوستا. تعرف اللي قبرص اليونانيه تعتبر الدولة التانية لليونان، ماشي. يعني كلهم متابعين، فأنا رحت على اسمي ورحت نادي برضو كان ساعتها هو الأول في الدوري وبطل الكاس في السنة اللي أنا رحتها، فالأمور أنا رايح لفرقة كبيرة.
2: حلو.
3: فرحت هناك الدنيا مشيت معايا ولعبت بشكل كويس، وكانوا عاملين لي عقد 6 شهور وأوبشن سنة، يعني سنة بعد ال6 شهور يبقى السنة بتتجدد تلقائيا بينك وبين النادي.
2: تمام.
3: مهم، هم كانوا حاطين الأرقام، خدنا الدوري،
2: ماشي.
3: وفضل قبل نهائي الكاس جه الميعاد اللي هو بتاع تفعيل العقد. كلمني الراجل المدير اللي هو سبورت دايركتور امير كذا، واحنا هنفعل، تعالى عشان تمضي التفعيل. طب اصل اصبر شويه، انا ساعتها برضو جه في دماغي وناس قالوا لي اللي باوك اللي هو النادي اللي كنت بلعب فيه في اليونان طبعا عارفينه وكل حاجه، والمده كلها كانت 6 شهور، فقال لك ايه نجيبه تاني، واتكتب في الجرايد اللي باوك بيفكر
2: يرجع امير.
3: حصل اتصال مع بتوع باوك قالوا لي تمام وبتاع، ساعتها جابوا فرناندو سانتوس المدرب البرتغالي. انا مظبط اموري وقلت قلت الانورسس اللي هو نادي الاوبروسي انا مش هقعد اكلم بتوع باوك، قالوا لي فرناندو سانتوس جه قال انا مش هدخل النادي غير لعيبه برتغاليين، عشان انت عارف هو برتغالي. والله ده حصل. فخسرت هنا
2: وخسرت
3: هنا. وطبعا انا اتكلمت معاهم في حته الفلوس نزود شويه بتاع، طبعا اجانب ما عندهمش في القصه، مش زي هنا اللي هو ايه، وانما انا طرديه يعني. المهم جالي النادي في تركيا، كان صاعد من الدوري الدرجة التانية للممتاز. رحت هناك النادي صاعد والنادي في نفس الوقت مش جماهيري،
2: ماشي.
3: قعدت بقى انت على فترة الاعداد هناك في جبال ونجري وماتشات ودية وبتاع، وانت في الاول اخر مفيش اتنين بيتفرجوا عليك في يعني اما بتلعب فرقة كبيرة في جمهور
2: الفرقة كبيرة،
3: لكن انت مفيش. المهم بدأ الشامبيونز ليج، انا قلت بقى النادي بتاع قبرص ده الدنيا ايه، مش هتمشي. الادوار التمهيديه كسبوا وصلوا الجروب ستيج بتاع
2: تشامبيونز ليج
3: معاهم فيرد بريمن، كان مسعود اوزيل.
2: لا انا جايب لك بقى باناثينايكوس
3: وانتر
2: ميلان
3: وفيرد بريمن. انا بقول لك
2: تشامبيونز ليج 2008 2009
3: اللي هو الثلاثيه التاريخيه بتاعت
2: قبلها.
3: خد النتائج بقى، انا قاعد بتفرج وانا بقى بجاهد، هم 2-2 مع فيرد بريمن، 0-0 في المانيا، خسروا من انتر ميلان في سان سيرو 1-0، اتعادلوا 2-2. المهم عملوا شغل جامد قوي. بقيت اكلم نفسي ومش مصدق، انت فاهم قصدي؟ المهم بعديها
2: انا كان زماني ما كان
3: لا الموضوع بجد، انا عايز اقول حاجه، انا كنت لا دي حرقه من جوه، عايز هم الناس كانوا عايزينك تخيل انت مثلا في السنه دي انت لعبت شامبيونز ليج
2: تخيل ان انا يعني العب دقيقه شامبيونز
3: ليج. انا بقول لك المهم انا كنت لعبت ويفا لكن الشامبيونز ليج غير.
2: ماشي.
3: المهم جه اجازه بعديها باربع خمس شهور كده قلت اروح ايه
2: تزوره.
3: لا رحت قبرص انا بحب البلد دي بصراحه.
2: اوكي.
3: فكان معايا باك ليفت ما بيلعبش وانا موجود ما كانش بيلعب بس مكمل في النادي قبرص اهو.
2: ماشي.
3: فكان عنده عربيه من غير انواع عربيه صغيره قوي.
2: ماشي.
3: المهم جه خدني من المطار لقيته جاي خدني بسفينه. بقول له ايه ده؟ قال لي دي البونص بتاعت الشامبيونز ليج. المهم شويه لقيت صورته في الايه في اعلان هو ما لعبش. بقول لك ايه ده يا ابني؟ قال لي لا ما الفرقه كلها بعد الشامبيونز ليج اعلانات وبتاع ومش عارف ايه. رحت زرت النادي طبعا. فزي ما بقول لك ساعات انت قراراتك وساعات برضو بيبقى
2: نصيب. نصيب. نصيب. اجمد مهاجم لعب قدامك؟
3: انا بالنسبه لي بص يعني انا عماد متعب بالنسبه لي من الفراوده اللي كانت يخطفك كده فاهم في لحظه يعني. هو عماد ممكن ما بيجريش كتير بس من اللعيبه اللي انت طول عمرك في ماتشات الناشئين بتعمل حسابه.
2: اكتر مدافع كان بالنسبه لك مثل اعلى مدافع عالمي؟
3: كابتن اشرف قاسم.
2: هو كان مدافع
3: لا لا لا لا لا, لا. كابتن اشرف قاسم كان بيعمل حاجه
2: هو المصري والعالمي.
3: بص انا بتفرج دلوقتي في قناه الزمالك بيجيبوا ماتشات قديمه. اشرف ليبرو بيباصي ويتحرك في نص الملعب عادي عارف اللي هو زي ما قولك زي السكينه في الجاتو. فكان بيعمل حاجات في المركز دي يعني ما حد عينك ما كنتش متعود عليها.
2: كابتن امير انا استمتعت جدا بكلامنا في الهواء وبره الهواء بجد يعني راجل فاهم راجل ليك بصمه في كل مكان كنت فيه سواء كلعيب او مدرب. بتمنى لك دايما التوفيق وباذن الله نشوفك قريب في الدوري الممتاز كده في تجربه جديده.
3: انا بس مش عايز شعري بيض عشان
2: لا لا ان شاء الله ان شاء الله ما يبيضش كده وانت في عز شبابك باذن الله. شرفتنا ونورتنا.
3: ربنا يخليك وبس سعيد ان انا كنت معاك واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف على الساده المستمعين.
2: ده كان حلقتنا ولقائنا مع كابتن أمير عزمي مجاهد ودي كانت نهاية حلقتنا من في الاستاد. الحلقة جاية إن شاء الله ومصر في كاس العالم وهنبقى معاكم قبل ساعتين من لقاء مصر وبلجيكا بإذن الله يوم الاثنين الجاي. نشوفكم على ألف خير. سلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 راس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطه من بعيد حلوه جوه الجول جول جميل جدا.

Santana.

الاستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: ده؟ احنا رايحين على فيلم شغالين جوما فيلم
1: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب العراقي اللي حقق المستحيل في التصفيات وقدر يتأهل لكاس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 40 سنة من مشاركتهم الأولى اللي كانت في المكسيك سنة 86. العراق مشيت أطول طريق للمونديال بعد ما لعبوا 21 ماتش على 5 مراحل لحد ما وصلوا للملحق العالمي ولعبوا مباراة تاريخية قدام بوليفيا وكسبوا 2-1. فوزهم قدام بوليفيا كان أول فوز ليهم على أي منتخب من أمريكا الجنوبية عشان يبقوا آخر المتأهلين للمونديال ويقعوا في مجموعة صعبة فيها فرنسا والسنغال والنرويج. بيدربهم الأسترالي جراهام أرنولد وتعين في مايو 2025 وهو اللي أنقذهم في التصفيات بعد ما النتائج كانت متراجعة. أرنولد دخل التاريخ بعد ما بقى أول مدرب يصعد بمنتخبين مختلفين من آسيا لكأس العالم وهم أستراليا 2022 والعراق 2026. تاريخهم في المونديال قبل كده كانت مشاركة واحدة في 86 وتأهلوا ساعتها بعد فوز تاريخي على سوريا في التصفيات 3-1 بمجموع الماتشين. وقعوا في مجموعة كان فيها المكسيك، بلجيكا وباراغواي وخسروا 3 ماتشات بصعوبة. هدفهم الوحيد في المونديال كان للأسطورة الراحل أحمد راضي في مرمى بلجيكا وحلمهم في النسخة دي إنهم يحققوا فوزهم الأول ويتأهلوا للأدوار الإقصائية.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب روبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان غلاب

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM على التلفزيون.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.5.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب النرويجي اللي تأهل لكأس العالم بعد غياب 28 سنة عشان تكون المشاركة الرابعة ليه. النرويج كان حضورهم قوي جدا في التصفيات، وكانوا منتخب من ضمن أربعة بس اللي حققوا العلامة الكاملة بـ8 فوز من 8 جولات. اتصدروا المجموعة التاسعة وتفوقوا على إيطاليا وكسبوهم رايح جاي، وطبعا كل ده كان بقيادة نجمهم إيرلينغ هالاند اللي سجل 16 هدف في التصفيات. مدربهم ستالي سولباكن كان واحد من الجيل اللي ظهر لآخر مرة في المونديال في نسخة 98، بيدرب المنتخب من 2020 بعد مسيرة طويلة مع الأندية النرويجية عشان يقدر يكون جيل قادر ينافس في الأدوار الإقصائية في المونديال بقيادة هالاند وأوديجارد وسورلوث وأوسكار بوب. مشاركتهم الأفضل كانت في 98 بعد ما حققوا مفاجأة كبيرة وتأهلوا بخمس نقاط في مجموعة كان فيها البرازيل واسكتلندا والمغرب. التأهل ده كان حديث العالم لأن كان فيه اتهامات بالتفويت مع البرازيل عشان يخرجوا المغرب، لكن في دور الستاشر قبلوا إيطاليا وودعوا البطولة. هدفهم التاريخي هو كيتر ريجدال، هو النرويجي الوحيد اللي سجل أكتر من هدف في البطولة، والوحيد برضو اللي شارك في أكتر من نسخة، شارك في نسختين 94 و98.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معنا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

وخطره اوبا.

هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجومفأم. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: تابعونا على x.com/نجوم اف